0: فكرك
1: راديو أكسجين FM.

Thank you.

تعرف اللي عجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

عارف اللي عجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كنبكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
2: قبس من الإيمان،
3: قبس من الإيمان.
4: أوفي أكسجين أفام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاركم زين، صباحكم فل وياسمين، يومكم إن شاء الله أسعد الأيام. ألف تحية لكل متتبعي ذات أكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. نحيو الجميع أينما كانوا وفي كل سبر من أشبار ولاية بنزرت، ولايتنا الغالية والعزيزة، وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الخضراء، تونس الحبيبة إلى كل القلوب، تونس الصامدة رغم كيد الكائدين وقلوب الحاسدين. حي نسبح على زملائنا الأفاضل، زميلتنا أمل إيبي ذي أم آدم، صديقنا الفاضل سي محفوظ الجراحي، ألفة جندوبي، وكل أسرة أكسجين أفهام. يقولكم إن شاء الله ديما متمتعين بالصحة والعافية. في هذا اليوم الخميس 30 جويلية 2026، 15 صفر 1448، التوقيت مستمعين الغالين 7:45. دعاء الصباح: يا رب أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، يا عظيم نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، يا منان نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده، أمين يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. العسر لن يدوم والشدة لن تطول، والليل يتبعه فجر، والصبر أجمل العبادات، والدعاء يسحق الهموم. فإذا قلت يا رب فإما أن يلبي لك النداء، أو يدفع عنك البلاء، أو يكتب لك أجرا في الخفاء. احنا ديما نقول يا رب نسألك فرجا قريبا وعوضا عظيما وجبرا جميلا، أمين يا رب العالمين. سيسلوا احنا في طريقنا ما نجريوش حيدة وحيدة، فما إشارة مرور نحترموها، وديما ما نسألوا دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. محلها الإنسان الراجل ولا المرأة ولا الراكب والراكبة، كيجي باش يطلع في السيارة يقول بسم الله، وكي حتى كيجي ياكل يقول بسم الله، بعد ما يكمل يقول الحمد لله، نحمد ربي على كل النعم. انت كي تقوم الصباح تلقى روحك تمشي على ساقيك وتتحرك وتتكلم وما عندك حتى وجيعة حتى ألم ما فيها باس، ويلزمك تقول يا رب نحمدوك، يا رب لك الحمد والشكر على كل الأحوال. فما آية قرآنية هو القرآن كله به، ربي سبحانه وتعالى قال وقت الحديث بين لقمان ولده، لقمان ينصح في ولده، واحنا لازم ننصح ولادنا، نوجهوهم بالكلمة الحلوة، نبعدوا على العنف والضرب والكلام الزايد. ربي قال واقصد في مشيك، أكل المشية المعتدلة اللي ما فيهاش تكبر ما فيهاش تعالي. ساعات تلقى عرف في الخدمة مدير وإلا مسؤول يحكي مع الناس اللي يخدموا معاه، نحبش يقول يخدموا عنه، لا يخدموا معاه، يحكي معهم بكل تواضع وبكل يعني أريحية، يعني عاتي فيهم ثقة، هما زاد لازم يعطيو فيه ثقة، تبدأ علاقة يعني ودية، علاقة محبة اللي بيناتنا عمل، أنا مكلف بعمل ننجز العمل متاعي على أحسن ما يرام، وتعرف المقابل أيضا مطالب شي يعني يمتع كل إنسان بما يستحقه. قالوا واقصد في مشيك واغضض من صوتك، يعني كل عيات برشا ناس عيت على أمه على أبوه على إنسان أكبر منه على كذا، ماذا بينا نحكيه مع بعضنا بصوت عادي، ما نعيتوش على عبيد، ما نعيتوش على أولادنا، خديك تعيت عليه زيد دخلوا بعض، أحكي بالحوار، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، صدق الله تعالى. عند لقمان قال ولده واقصد في مشيك واخفض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله تعالى. سأل ديما أسلوبنا في برشا لطافة، برشا ود، برشا محبة. أنت ساعات ولدك ولا بنتك جيت تبلغ له نصيحة ولا ترجده باللغة باهية بكلام حلو يسمع كلامك ويتاوعك، كي يبدأ هو غلط وانت جيت تعيط عليه هو يزيد يتعنت ويتمسك بالموقف متاعه وما يقبلش منك حد شيء. على ذلك احنا نوصيه روحنا، نوصيه زوجاتنا، ونوصيه أيضا المعلمين والأساتذة متاعنا والمربين. حتى الروضة، الروضة ساعات هي تكون السبب باش ترغب هك الطفل الصغرون هذاك، والصغرونه يولي ديما يستنى وقتاش يمشي يقابل انيساتي خاطر باهيه معاه وتبشبش بيه وعامله معاه جو. ربي يهدينا جميعا، ربي يرحم ابائنا امهاتنا ومشايخنا والناس اللي عندهم افضل علينا. ربي متعنا بالصحه والعافيه يا عظيم يا رب يا قدير. من أراد ببلدنا شرا فاجعل كيده في نحره. يا رب احفظ هذا الوطن الغالي تونس الخضراء، تونس الحبيبة إلى كل القلوب من كيد الحاقدين والحاسدين. أمين يا رب العالمين. خليكم مع زميلتنا الفاضلة الطيبة أم آدم، وتحية أيضا إلى أخونا وصديقنا أيمن وبهاء، ودمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أوكسيجين.
2: قبس من الإيمان.

0: هات البلاد وين لمت توينسا ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلات التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت. أكسجين أفام تقدم لكم سيف سني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار 26 دينار 40 دينار مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
1: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
0: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
1: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
0: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232،
1: وإلى كلمونا على 98 118 231.
2: تحب تجري كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي، مش هذا كهرباء. كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفولاين 27 908 060، والا 20 834 429.
3: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوبي بي سي، بابريكا، انديان، لي بروشيت تارتار بأنواع الكل وبديغو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
5: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
4: يا زياد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
5: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
5: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
5: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: تمتع باقوى وامتع تجربه فرشه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا، تلم العائلة.
7: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟
8: مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا على 22 908 708 كلمونا على 22 908 708.
9: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنانة التونسية إيمان.

أسعار التذاكر 25 دينار و 40 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، لولا و أوكسيجين أفام.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة مع نهار،
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
2: نهارك زين
3: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين
4: نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين

0: نقول صباح الفل والياسمين، صباح المحبة وإن شاء الله نهارك زين.
1: صباح المحبة وإن شاء الله نهاركم زين، أنتم اللي قاعدين تسمعوا فينا واللي معطلين الموجة علي موجتنا على 90.4.5. نقولوا لكم أهلا وسهلا مرحبا. الخميس 30 جويليا 2026، نهاية جويليا، بنتو نستقبلوا أوت قريب يغادرنا الصيف. نعرف برشا منكم باش يفرحوا ويقولوا له في الأمان وباي باي، ولهم سي محفوظ الجراحي أهلا وسهلا مرحبا.
2: صباح الخير، وعادت الياقوتة إلى أصلها، عاد الدر إلى معدني، هذه ياقوتة مش در فقط.
1: شكرا.
2: أنا اليوم أنا سعيد بصراحة كي نسمع نادية، وربي يفضلها، ربي يخليها، ربي يعزها، نعزها برشا برشا.
1: عايشك سي محفوظ، ربي يفضلك، ربي يطول في عمرك.
2: الصيف مش باش نقولوا باي باي، باش نقولوا ديجاج ديجاج، خلينا نحن والخريف واحنا والشتاء نعديوها الشتاء بكل خيراتها، بامطارها، بمياهها، واختار وبالبرد هذا كيف كيف باهي البرد، واختار من حرارة الصيف وقطع الكهرباء،
1: مازالة الحرارة، مازالة موجة حرارة جديدة من
2: نادية وحشناك نادية. ربي يفضلك، ربي يخليك، خلي لك الوالدة أيضا ويخليك البنات.
1: عايشك سي محفوظ، ربي يفضلك،
2: برشا برشا برشا برشا.
1: حطينا زيدة توحشتكم معنا أمل كوتي رياليزاسيون اليوم، يرافقني سي محفوظ، أجواء باش تكون حلوة 100%.
2: ما هيك أنا مرتين نكلم صاحب المقهى نقول له حضر قهوة ودبوسة الماء نتاع نادية، يشري لي عركة بعد، يقول لي حضرتهم وين هي ما جاتش.
1: وين نادية ما
2: جاتش.
1: تحية كبيرة ليك، يعطيك الصحة، ربي فضلك. تحية كبيرة للمستمعين والمستمعات، ميرسي ميرسي اللي تواصلتوا معايا الكل على الماسنجر. أنا محبة الناس ديما نقولها، ما تتشريش بالفلوس، دونك تليفوني ما وقفش، الناس الكل تسأل، تبعث في الميساجات، فريمون ميرسي، يعطيكم الصحة وربي فضلكم. دو روتور، رجعنا اليوم الخميس 30 جويليا 2026، أكيد المشوار وصل في نهارك زين حتى للحديش، برشا أخبار، برشا كواليتي، برشا موزيكا، وبرشا بنا اللي قاعد عامل 66 كيف على قيوته، ونقولوا له صحة القيوة. توا القيوة مظلومة رأو نوعا ما سي محفوظ، الصباح مش قاعدة تتشرب بالكيف اللي مستنسين نشربوا به القيوة، ارتفاع درجات الحرارة، دونك عشاق القهوة يشربوها سخونة في طقس سخون
2: مع عودتي كيف ستعود ستعود متعة القهوة الصباح سالفي متعتها.
1: خليكم مع القهوة، عايشك شلنهارك زين، نشوفكم بعد شوية بأحوال الطقس بالنسبة لليوم.

0: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين فم بالصوت العالي. تحبك.
1: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، صباح المحبة، وإن شاء الله نهارك زين.

0: ميديو
1: ميديو
0: ميديو. صباح الخير، صباح الخيرات، صباح البركات لكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا. تتواصلوا معنا على 31 10 80 90 53 55 51 53. نقول لهم شاء الله نهاركم زين، طريق السلامة للجميع، وربي يعين كل مستمع قاعد يسمع فينا ويخدم على روحه، وربي يعينكم الناس الكل. الخميس 30 جويلية 2026، طقس اليوم زعما كيفاش باش يكون؟ طقس اليوم سحب قليلة إلى طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فأحيانا كثيف السحب بالمناطق الساحلية الشرقية مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة، والريح من القطاع الشمالي ثم تتجه من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب معتدلة فقوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب بالسواحل الشرقية، قليل الاضطراب بالشمال، تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 35 و 39 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب الغربي. كل التفاصيل اللي قلنا عليها سي محفوظ في الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي. احنا ايش نقول؟ قولوا استمتعوا بالنسمة اللي موجودة الفترة هذه، حاولوا انكم تستمتعوا بالنسمات المنعشة. يقول القائل علاش؟ على خاطر دونك الايامات اللي جاية، انطلاقة الاسبوع القادم، تحمل في طياتها عودة ارتفاع درجات الحرارة من جديد، ومبدئيا مش باش تكون في المستويات القياسية السابقة، لكن باش توصل الارقام بين 40 و 45 درجة، وهذا متوقع حسب محرز الغنوشي المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي. ربي يلطف بنا وربي يعطينا على قد جهودنا. يا سي محفوظ، تحية كبيرة للجميع، مرحبا بكم على 31 10 80 90 53 53 51 53.

0: بلاسيتا ولا مازلت؟
1: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمو يا غور ديليس.
2: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغور ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغور ديليس جلاسي المنفعة.
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
4: أصنعني وتبع الضمان
5: مع تبي المغراوي اتهنى وثمان.
4: مع تبي المغراوي اتهنى وثمان، تحط على ذمتكم كل أنواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين. توا خبرة سنين ثقة وأمان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان. خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غلياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدي جو كورنيغ توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم إيكيب يفهموك وينصحوك وبأحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي المغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تبي المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرافارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57 039 00.
3: سوبر ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بوجو تونسي. معني ابد سوبر ديستريغو سيارتك في ايادي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطع الغيار الاصليه بوجو سيتروين دي اس و بي. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, Irafko, ou Bensih Al-Karhabtek Iwaddouk. Ou ma'ahum, Tinsa Shkawata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Rasajbad. Infoline 70 147 598. Ou Ella 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
5: مسرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها، وعلى خطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي، تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتلت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام مغيني، سكالوب دو بولي مغيني، تشيكن وينجز مغيني، بروشيت دو بولي مغيني، وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنسوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بوري دو

حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي. وفي الإعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولان 29-375-850.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ايش بده نفس اكسجين ونرجع ريح ايش بده نفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع

0: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم.
1: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم.
0: على www.radiooxygen.tr
1: على www.radiooxygen.tr.
2: أكسجين اف ام.
3: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
4: أخبار أكسجين اف ام.
5: مرحبا بكم في الموعد الإخبارية على أكسجين اف ام. على الصعيد الجهوي، باشرت الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت سلسلة ورشة عمل بكل من المستشفى المحلي بمطر بتاريخ 16 جويلية، وفي المستشفى المحلي في العالية بتاريخ 21 جويلية، والبارح كانت في المستشفى المحلي في رأس جبل، وهذا لتعزيز جاهزية المؤسسات الصحية بولاية بنزرت. وبناء على توصيات وزارة الصحة، شارك في الورشة هذه أعضاء خلايا الأزمة بكل من المستشفيات المذكورة، وخصصت لتحديث المخطط الأبيض وإجراء التفعيل كإجراء استراتيجي تتخذ المؤسسات الصحية ووزارة الصحة للتصدي للحوادث الخطيرة والكوارث الطبيعية والأزمات الصحية الاستثنائية، على أن تتواصل هذه الورشات لتشمل كافة المؤسسات الصحية بولاية بنزرت. واستعدادا لتنظيم المعرض الجماعي للفنون التشكيلية معالم وألوان أيام 21 أوت إلى 30 أوت المقبل، تم البارح الانطلاق في أشغال تهيئة وصيانة كنيسة غار الملح اللي باش تكون من أبرز الفضاءات الحاضنة للمعرض الجماعي للفنون التشكيلية معالم وألوان في دورته الثانية. وعلى الصعيد الدولي، أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد محمد علي النفطي حرص تونس على مزيد دعم حضور الكفاءات الوطنية وتعزيز إشعاعها داخل المؤسسات الإفريقية والإقليمية، وجدد انخراطها الراسخ في العمل الإفريقي المشترك. وجاهد خلال لقاء جمعه على هامش مشاركته في أشغال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة في أديس أبابا نهار 28 و29 جويلية الجارية،

0: بأعضاء البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا بمقر سفارة الجمهورية التونسية في أثيوبيا بأديس أبابا. ومثل اللقاء مناسبة للتواصل مع عدد من أفراد الجالية التونسية المقيمة بالعاصمة الإثيوبية من العاملين بالاتحاد الإفريقي ومؤسساته والمنظمات الإقليمية إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص. وفي موضوع آخر، أعلن رئيس مجلس نواب الشعب الأستاذ إبراهيم بودربيلة البارح العشية في مقر البرلمان في باردو اختتام الدورة العادية الرابعة للمجلس، وهذا حسبا لمقتضيات الفصل 71 من الدستور وأحكام الفصل 77 من النظام الداخلي، وأكد أن حصيلة العمل التشريعي تمثل منطلق لمزيد تطوير الأداء البرلماني في تونس. فيما شدد رئيس البرلمان في كلمة ألقاها بالمناسبة على أن المجلس باش يواصل الاضطلاع بدوره الدستوري في سن التشريعات وممارسة الرقابة ومواكبة تنفيذ مخطط التنمية واستكمال تنزيل المقتضيات الدستورية بما يساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ودعم الاستثمار وخلق الثروة والمواطن الشغل وتعزيز مقاومة الدولة الاجتماعية، ودعا إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية والتكامل ووحدة الصف وتقاسم الجهود والتضحيات حسب نص الكلمة. وفي موضوع اقتصادي، قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفايدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7%، وهذا خلال اجتماع والبارح الأربعاء 29 جويلية 2026. واستعرضت اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة توزيع الأسمدة الكيميائية الأساسية لموسم 26-27 البارح الأربعاء للاجتماعها وضعية إنتاج وتوفير الأسمدة الكيميائية الأساسية ومؤشرة المخزون وبرنامج التزويد والتوزيع على المستوى الوطني. على الصعيد الدولي، أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي البارح في البيت الأبيض بأنه تم اطلاعه على تفاصيل الهجوم على ناقلة غاز طبيعي مسال في ميناء دمياط المصري. وقال مسؤول إسرائيلي البارح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو استكشف خلال اجتماعهما جميع السبل الكفيلة بوقف برنامج إيران النووي بما يشمل الجهود الدبلوماسية والضغط الاقتصادي واستخدام القوة. وأعلنت اليوم الصباح القوات المسلحة الأردنية إحباط محاولة استهداف المملكة بخمسة صواريخ أطلقت من إيران، وأكدت أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع الهجوم ومنعت وصول الصواريخ إلى أهدافها. كانت هذه أخبار أكسجين فام. كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام، يجدد فريق اسم الأخبار الدعوة إلى كافة مستعملي الطريق إلى ضرورة الحذر عند قطع الطريق. استمع وفي الأمان.
1: أكسجين فام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين فام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين فام، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. ها وعلاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلة معنها،
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: أسعار التذاكر 25 دينار و 40 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي وانطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونسيتي، ليلا و أوكسيجين أفام.
1: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة وتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين، 29 639 266.
3: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأناقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق والثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس، شارع الأمير عبد القادر البحيرة، وادي المرج مقابل السونيت. أنفو لاين 97 273 943 25 273 943.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
5: طاقتك. عايش وحدي بريكة في خيري شري.
6: نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي على ركح مسرح الهواء الطلق ببنزر. نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي يوم السبت 1 أوت 2026 انطلاقا من الساعة 10 ليلا. للحاجز زوروا موقع تذكرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونسيتي، ليلا وأوكسيجين أفام.

0: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، طريق سلامة للجميع، تحية كبيرة إلى كل المستمعين والمستمعات، ونرحب بكل مستمع مازال كل تحق بنا توا وعدل الموجة على موجتنا وقاية الكود كور. اليوم في الكود كور هما دو كود كور في كود كور. اليوم عنا زوز فنانين عمالقة، عنا الفنان إيهاب توفيق، وعدنا الفنانة التونسية المتميزة إيمان الشريف. نعديو بما أنهم اليوم باش يكونوا متواجدين زوز مع بعضهم في مهرجان بنزرت الدولي على الركح، ودايوغ محاضرين ديو مع بعضهم باش نسمعوا أغنية إيهاب توفيق من الزمن الجميل، وأغنية زيدة للفنانة المتميزة إيمان الشريف. نبدأ بإيهاب توفيق.
3: إيهاب توفيق فنان قدير مصري كما قلنا، معروف أنه مولود في عام 1966 في 7 جانفي، هذا برج الشتوي ضد الصيف، وانتشر انتشار كبير برشا بصراحة، عنده حضور رقحي ممتاز، صديق برشا لتونس، للجمهور التونسي، وعلاقته ممتدة مع الجمهور التونسي
2: في
3: مختلف
2: في
3: الجهات، غنى وبنزرت غنى فيها سابقا.
2: إيهاب توفيق اللي بعد مصر أكثر بلد أحيى في حفلات
3: تونس. هي تونس، هي تونس بالفعل، وأحسن ما عملت جمعية مهرجان بنزرت الدولي أني تعمل ديو متاع زوز كبار، معناها الجمهور باش يتمتع دوبلومون، معناها حقيقة حتى إيمان الشريف زاد فنانة تونسية قديرة وعندها حضورها أيضا حتى العربي
2: أكيد،
3: وإيمان الشريف تحفونا برشا، وعندها وعملت حوار مع قناة مع إذاعتنا ليمات منذ بداية البرمجة، وكانت سعيدة برشا باش تغني، وسعيدة برشا أنها تتعدى في أكسجين FM
2: أكيد صديقتنا.
3: معنا الجمهور باش يتفرهد الليلة تفرهيدة كبيرة كبيرة كبيرة.
2: النجم المصري إيهاب توفيق
3: معنا سمات البحر جول.
2: نعم، في زيارة إلى مهرجان بنزرت الدولي، أكيد فما استعداد للقاء بجمهور، جمهور عزيز على إيهاب توفيق، وجمهور يعني كبير يستنى فيه
3: يحبوه.
2: سهرة الجيل الذهبي والذكريات
3: والزمن الجميل
2: اليوم.

des extraits من من شنو معناتها من مسيرة طويلة وكبيرة لي فنان قدير مالهمش في الطيب هو هي الأغنية اللي اخترناها باش نسمعوها اليوم في الكود كور. ما نساوش إيمان شريف باش تكون موجودة بعرض كامل ومتكامل, عرض خدمت عليه أكثر من عام, عرض الخروبة اللي باش نلقاو إيمان متجددة على الركح اليوم بستايل إيمان اللي استنسنا بيه برشا مفاجآت تستنى فيكم على ركح مهرجان بنزرت الدولي الليلة. شو محضرتنا أمل الإيمان الشريف مولا الشيشة وغيره من الأغاني اللي باش ريقرب ألفا جندوبي به اقتراح متميز وأغنية جديدة ريقرب الإيمان الشريف بعد ما لهمش في الطيب

عجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افهم بالصوت العالي. تحبك.

قوي لي شموعه ما نخلي دموعك تتقاتر والهيوم نكسر بيك الخاطر عيني لك والغزرة لغيرك مش الثانية اللي لها باطل ما تشمتهم يوم علينا خبي الدمعة بالتبسيمة يا ناس من الكلام يزينا بربي يزينا عميتوا العين اللي بيها نخاطر كي يحضر سلطان البياع

جويليا 2026. أسعار التذاكر 25 دينار و 40 دينار. للحاجز زوروا موقع تذكرتي وانطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تونسيتي فيلا و أوكسيجن أفام.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من أدوات عالية الجودة. امتو من بيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، أسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك ودي جنراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين. والسوم ولا في الأحلام، ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
1: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير لطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد لانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريقة تيك زادة، وفي كهون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفتة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

بنزرت من أرض الجلي من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهمكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: لافانغون تاع موسيقتنا اللي جايه جوست بعد شويه راغب على ما اللي اشتقت لي قبل مو داخله هاتفيه حادث مرور. نرحبوا بسي محمد. اهلا وسهلا مرحبا. ويا
1: سلام مرحبا.
0: اهلا مرحبا.
1: السلام مرحبا
0: بك. وين متواجد توا سي محمد انت؟
1: انا في الدروت بنزار في اتجاه تونس.
0: باهي موقع
1: بالضبط. حادث مرور اول لوتورود.
0: اول لوتورود.
1: فما جميل اي فما زيت برشا زيت وزع وكي تاثر واحد من العباد فهمتني وتاثر واحد الناس الكل عارفين معناها عباد ماشيه تخدم الصباح وكذا اللي فهمت ناقص نوم ولا كذا وكي تاثر روحه فهمت.
0: وكان تسمح يا سي محمد تقرب لنا شويه الصوره الاذاعيه اذا كان عندك المعلومه متوفره. حادث مرور بين سيارتين.
1: حادث مرور يتمثل بين سياره وشاحنه ثقيله.
0: سياره وشاحنه ثقيله.
1: سيمي كم اي كاميون السياره دخلت في الكاميون من تالي فهمت.
0: واضح واضح واضح. به
1: هو صار له بلاكمون في العجله الكاميون.
0: فما اضرار فما اضرار بشريه سي محمد؟
1: اي فما واحد فهمت ان شاء الله لطف عليه عنده أضرار شوية في رأسه حتى مريته ويده وما دخلت الحماية المدنية معناها بسرعة وإن شاء الله باللطف عليه.
2: إن شاء الله
0: إن شاء الله باللطف عليه إن شاء الله إن شاء الله نتمنى السلامة.
1: تزيد تزيد مبزع في الطريق برشا فهمتني هكا جاو
0: تواخي الحذر.
1: جاو ديجا الحرس الوطني جاو كذا إن شاء الله عبد كل تصيد رواحة وصلى لبيتك.
0: شكرا شكرا يعطيك الصحة سي محمد. شكرا على مدنا بالمعلومة. سيسر رواحكم الناس الكل طريق سلامة للجميع. سرعة عليك كما تفضل سي محمد وقال سهريات سهر قلة نوم تليفون فما حاجات اللي تخلينا في الطريق نسهيو والسهو يتمثل في حوادث كما كنا نسمعوا الله لا يقدر. سيسر رواحكم الناس الكل وإن شاء الله طريق سلامة للجميع.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش. وأكتو
1: اهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، طريقة سلامة للجميع، تحية كبيرة ليك ألفة الجندوبي ومرحبا بك في بوان أكتو لليوم.
2: اهلا وسهلا نادية، مرحبا بك، تحية كبيرة ليك سي محفوظ.
3: عايشك
2: وهنيك سلامة نادية.
3: عايشك والله العظيم ما تصوريش قداش اليوم سعيد وفرحان بقدومي.
2: قال البارح قال راهو انا ما عنديش واحدة تدافع عليا بعد الزوج يدافع عليا.
3: حق ما حكيتكش انا البارح كل كور وتحبوا فيه وسيدة ألفة، لأن كنت تصور تكون على الأقل شد رسام الوسط مالت شوية مع الأخرين،
1: ميحي مع الرياح
3: معرفة
1: ثابتة في
3: موقع. قلت لهم صح عليكم خاطر الدفع عليه زوج يدفع عليه، قلت لها سي كمال ربنا ونادي غايبين.
2: راهو اللي شد العصا تعرفش عليه كيفاش يشدها، يا في الوسط يا في الحربي، ما هو شد العصا ما تحكمش عليه.
3: انت حقانيه ودي مش شديها من الوسط هذيك. حبيت تفازيني وشكرا ويعطيك الصحه، باهي فاز عملتوها باهي.
2: شكرا ليك وتحيه زيد للمرام يعطيك الصحه.
3: مرام
2: شكرا له. احنا اليوم 30 جويليا
1: جوست على مرام نقولها ان شاء الله ربي يهنيك ميرسي بوكو مرام،
3: ربي يهنيها ان شاء الله.
2: نعم
1: تستاهل كل خير ان شاء الله، ربي يوفقها وربي يهنيها ويسعدها ان شاء الله، وبدو بيت ما
2: شاء الله ربي يتمنها بالخير
3: وتبسي
2: ما فكرناها فيه البارح واليوم كيف كيف. احنا اليوم 30 جويليا هدية، 30 جويليا هو اليوم الدولي للصداقة. راهو مفهوم الصديقة اللي يفهم شنو معناتها، نقول لك رفيق وقت الضيق وتلقى صديق كما تحب انت وتلقى صديق صادق وصدوق. راهو ماهوش سهل. وراهو انا علاش نذكر بهم الايام هذية، كل مرة يقولوا لي جندوبي عندك اليوم العالمي، اي انا اليوم ننتقي فيهم ونختار فيهم 30 جويليا اليوم الدولي للصداقة. شنو معناتها تكون عندك صديق، شنو معناتها تكون عندك شكون تحكي معاه، شكون تسيره، شكون تتواصل معاه، شكون تخرج تحوس انت وياه، شكون تلقاه في مختلف الفترات نتاعك، وشكون تلقاه انت فيه وهو فيك. راهو هذيك الصداقة الحقيقية. وإن شاء الله كل عام وكل أصدقاء حيين بخير، واللي مازالوا يبنيوا في العلاقة متاع الصداقة بالحق زي ما تكون صداقة صادقة وتبنيوها على الحقيقة وبصدق، حتى واحد ما يخون حتى الآخر. وهذيك بالحق الصداقة نبنيوا بها بارش حاجات، فما علاقات في العمل، فما معارف في العمل، فما صداقات في العمل. صداقات يكونوا صغيرات، أصدقاء صديقي وصديقتي. تفكروا في المسلسل التونسي يقلها وقتها كريم، وفي المسلسل مع سنيكا سوس وقتها مثلت يقولها أنت ماك جديرة بصديقي تغشموا بعضهم في كيف. لكن احنا نحب الناس الكل يكونوا جديرين بالصديقة متاعهم، وتحية لكل الأصدقاء وكل الأوفياء اللي تتواصل الصديقة متاعهم.

0: احنا بيصير لهنا في اليوم العالمي للصديقة نكتفي فقط باش نذكروا بانه يفما مشاعر نبيلة واخلاق عالية
1: ورقي
0: في التعامل، وإلا ما نجموش نتحدثوا عن الصديقة سينون زيدا نتحدثوا عن الصديقة بين الشعوب بين
1: الدول
0: الدول وسي تريز امبورطون
2: انه يعطيك صحة. هو نقول احنا الشعوب الشقيقة والصديقة،
0: والصديقة
2: شقيقة بقربة الدم واللغة والدين وإلى آخره، ولكن في شعوب أيضا صديقة محبة للسلام، والشعوب الصديقة دي محبة للتعاون الاقتصادي وللسلام
0: والتضامن بين الشعوب والثقافات
2: والمثاقفة ما بين الشعوب، يعطيك صحة. ثم أنا الصداقة بصراحة أنا نراها من زاوية هي صفاء إنسانية الإنسان.
1: أي نعم.
2: إزاء نفسه أنه يرى روحه في الآخر، والآخر يرى روحه في الآخر، فهمت؟ ويقع التعاون الإيجابي ما بيناتهم بدون غدر بدون جوندوات وبدون حسابات ضيقة.
1: أي نعم.
2: أنا صديقي أو صديقتي ذيك باش نصور منه ولا باش نصور منها، لا أعطي كل شيء ومسالش في الآخر رغم تنجح كان الصداقة.
1: صحيح.
2: لذلك أقول تحيا الصداقة صراحة. ويوم العالمي للصداقة أنا نقدر برشا الصداقة، وكل أصدقائي يوم يسمعوا فيها سواء في الجهة هنا أو في تونس أو حتى خارج الوطن، ديما أكنوا لهم كل المحبة والتقدير ويوحشوني. عندي صديقة غابة نهارين لك شفت كيف صار فيه.
0: دونك كل عام نحتفلوا به اليوم العالمي للصديقة، خاطر باش نزيدوا نبرزوا والا نزيدوا نعززوا أهمية العلاقات الإنسانية في بين الأفراد في المجتمع في المجتمعات الكل، ويلزم تكون فما روابط كما قلنا متينة مبنية على الأخلاق والرقي والمشاعر النبيلة.
1: كنت حتى زادة كما قلت انت نادي على صديقة ما بين الدول، كان السيد وزير الشؤون الخارجية متواجد في أثيوبيا في القمة متاع الأفريقية، وكان تحدث على العلاقة ما بين الدول الأفريقية، واللي رناه زادة مؤخرا في الحرائق ما بين الجزائر والحرائق في فرنسا والحرائق في إسبانيا، مع تتكث في الجهود متاع الدول لدعم جهود متاع الحماية المدنية والأطفئة باش يطفيوا الحرائق، خاطر اللي تصير في أي دولة يتمس دول أخرى، والعالم الكل قرية صغيرة والعالم الكل راه موجود مع بعض. صحيح فما حروبات، صحيح فما معناتها من بين الدول كل واحد يحب يفك الموقع الاستراتيجي نتاعو، لكن ديما تقعد فما علاقات صادقة ما بين مختلف الدول.
2: أكيد ثم مصالح ثم صداقة، وتونس من قبل حتى كانت عندها صداقات كبيرة برشا بالدول، معناها حتى بالولايات المتحدة الأمريكية من 1846.
1: صحيح. وصداقة ما بين تونس والصين،
2: وصداقة بين تونس والصين فيما بعد بعد استقلال، ثم الصداقة تكونت صداقة من خلال الحروب تونس والصقلية، لأن كانت الصقلية محتلة من طرف تونس، اشتر إيطاليا لو كانت تبع تونس
1: كانت تبع تونس،
2: كانت الصداقات مع
1: صحيح. في موضوع آخر نادي، نتحدث على الأسندة الكيميائية، وتحدث على مجلس النواب الشعب تمت المصادقة على قروض لدعم شركة فوسفات قفصة
2: 120 مليون دولار.
1: البارح تمت المصادقة هذه. وبعدك في العشية تم ختم الدورة الرابعة متاع مجلس النواب الشعب، اليوم توا دخلوا في عطلة برلمانية نواب الشعب. نتحدثوا على الاستعداد للموسم الفلاحي 2026-2027 والخصوصية متاع الأسندة الكيميائية بالنسبة للفلاحة متاعنا، الأسندة الكيميائية لموسم 2026-2027، وين كان اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة توزيع الأسندة الكيميائية كانت انعقدت البارح، وتحدثوا على وضعية إنتاج وتوفير الأسندة الأساسية. وحسب بلاغ وزارة الفلاحة خلال الاجتماع الأشرف عليه وزير الفلاحة، تم تقييم مدى جاهزية مختلف المتداخلين لتأمين حاجيات الفلاحين خلال مختلف مراحل الموسم الفلاحي، بما يضمن انتظام عمليات توزيع التزويد وتوفير الأسمدة بالكميات المطلوبة وفي الأجيال المناسبة. كنت حدثوا على الأجيال المناسبة، مهم جدا مش بيقعدوش الفلاحة يتعطلوا بالنسبة للموسم القادم تاع موسم الزراعة الكبرى. كيف أكد وزير الفلاحة لضرورة تأمين حاجيات القطاع من الأسمدة اللي يمثل أولوية وطنية باعتبارها من أهم مستلزمات الإنتاج، والممثلين المجمع الكيميائي دعاوا إلى العمل على توفير مختلف أنواع الأسمدة الكيميائية وخاصة الأسمدة الفوسفاتية والأزوتية حسب برنامج إنتاج يضمن الاستجابة لحاجيات السوق الوطنية مع احترام أجل التسليم وتوفير الكميات اللازمة لفائدة منظومة التوزيع. وإن شاء الله يتم الاستعداد معناتها من توا وكل استعداد جيد لضمان الأمن الغذائي متاعنا من خلال الزراعات الكبرى، وإحنا نراو في التغيرات المناخية ونراو في الوضعية متاع شركة فوسفات قفصة ونراو في المتدخلين بالنسبة للتوزيع متاع الأسمدة الكيميائية. ماذا بينا تكون اللجنة اللي انعقدت البارحة تكون يقظة وتكون متابعة لمختلف الأوقات ومختلف الأزمنة باش تعرف توزيع متاع الأسمدة.
2: لحد الآن شكرا لحد الآن سيد هولفة الصابة نتاع الحبوب اللي هي لآخر أيامات جمعها منها تعمل اكتفاء ذاتي لحد جام في 2027 يعني مازلنا ما وصلناش الاكتفاء ذاتي نتاع كامل السنة. وبالنسبة للأسمدة في أسمدة راهو نشريهم هذاك البارح صادق بمجلس النواب على قرض ب 120 مليون دولار لشراء بقية الأسمدة الأخرى.
1: أي نعم.
2: من توا من توا خاطر ما تعرف الأسوام راه ما تعرفش اليوم سوم غدوة ما تلقى سوم أخرى. من توا لازم تعرف كما قال السيد وزير الفلاحة باش تبدأ كل شيء متوفر للفلاح التونسي ويزرع من هنا يلقى الأسمدة
1: نتاعو. يلقى الأسمدة من هنا.
2: ثم 90% من المحصول نتاع الحبوب للاستهلاك كما قلت لك حتى الجام في 2027 و4%
1: للتصدير.
2: لا 4% بذور بذور ممتازه خضار الفلاحين باش يزرعوا بها فيما بعد. دونك الفلاح توا لازم يبداوا في حراسه الارض ويبداوا من توا نبداوا الخدمه ويربي يوصل سلامات ان شاء الله.
0: ربي يعينهم ربي يعينهم. لكن في كليما هنا خاطر مختلف الجرايد التونسيه نتاعنا اليوم تتحدث عن القروض تثير جدل في البرلمان. اثارت القروض اللي صدق عليها البرلمان في اليومين الاخيرين وبالتزامن مع نهايه دورته الرابعه جدل متجدد حول هذا الخيار واثاره السياسيه على البرلمان اللي صار نوابه يحتجون على حضور ممثلي الحكومه في مثل هذه الجلسات. فما قروض جديده بشروط محدده، فما تبين أراء كبيرة كما تحدثنا بكري شوية، فما اتهامات وصلت حد التوترات والجدل متصاعد وقاعد يتصاعد في نهاية الدورة البرلمانية. هذا العنوان اللي جاي في أغلبية جرائدنا التونسية بالنسبة لليوم.
1: أي نعم.
0: يعطيكم صحة.
1: شكرا لي.
0: شكرا. نرجع لكم مع مروة العمراوي بعد شوية في صحتك بنيديك.
3: تحب تجري كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
4: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأناقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 945 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبون دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908 708.
5: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
0: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين طالن فتح رامانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

0: سين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: صحتك بيديك مع مروة العمراوي.
2: صحتك بيديك مع مروة العمراوي أخصائية التغذية العلاجية. أهلا وسهلا مرحبا.
3: صباح النور.
2: صباح الخير مرحبا. دونك سوجي تريز امبورطون اللي كنا نتحدثوا شو ما الحاجات اللي مقلقتنا في بدنا مروة، شنو اللي مش ماشي معنا قد قد، علاش انا متقلق
3: شيختو تزيد في ظل ظروف معناها معينه كيما توا سخانه برشا البدن يزيد يتعب اكثر. اليوم توتا في ناديه باش نحكيو على اعراض يوميا نجمو نحسوها في نهارنا، وهي تنجم تعطينا فكره على انه الماكله نتاعنا ماهيش متوازنه، والا مانيش قاعد نعطي في حق بدني. بلغه اوضح معناها مانيش قاعد ناخذ في كفايه بدني من الفيتامينات ومن المعادن اللي يستحقها. حتى ولو خدت فم برشا ناس تطيح في فخ تقول لك والله انا معظم ماكلتي سما ناكل خضره ناكل هذي نحاول نبعد نتجنب الماكله الخايبه، لكن كمان يطيح في ينجم يكون ماهوش قاعد عاتي كمية كافية اللي هي مشكلة كمية مش كاليتي. دونك من أبرز وأهم الأعراض أنك تحس ديما روحك تعب، ديما ما تحسش في روحك في فورما 100%. تحس فما تعب، تحس فما صعوبة في التركيز وأنك تتفكر، ذكرتك تكون مذبذبة. لهنا الراحة مهمة وتحسين جودة النوم لهنا مهمين، لكن ما ينفعوش وحدهم بر. يعني ديجا برشا يلاحظوها يقول لك تعب وحتى كي نرقد ما نرتاحش. جوستومون لهنا خاطر فما عنا نقص. اول حاجه ماهوش قاعد ياكل في كميات نتاع بروتينات كافيه لبدنه انه تخليه مرتاح. فما زيدة نتفقدوا البيدوز الفيتامين بيدوز والحديد في الجسم نتاعنا. ينجموا هذوما من ابرز الاعراض نتاع النقص نتاعهم. اشتهائك ديما للسكر. ديما نعاودوا ونأكدوا نقطه ناديه انه راهو الجوع جوع في المطلق، معناها انت كي بالحق جيعان تحس روحك جيعان عندك احتياج انك تاكل، مش تشتهي حاجه حلوه. راهو تشتهي حاجه معينه مثل الحلوه، والا انكور فما شكون يشتهي حاجه حلوه معينه يسميها بالاسم. راهو هذاك بطبيعته جوع عاطفي وجوع يدل على نقص وديزيكيليبر كيلكو باغ. معناها لهنا اهم وابرز نقطه دل انه عندنا نقص في البروتينات ونقص في الدهون الصحيه اللي نقصناها للجسم نتاعنا. زيدة كيف كيف أنك تحس روحك كرشك تتنفخ وعندك الغاز وكالرزن بعد الماكلة. لهنا من أبرز النقاط اللي تدل على أنه عنا نقص في البروبيوتيك اللي بكتيري النافعة. دونك نركزوا على المصادر نتاعهم ونحاولوا نجيبوهم في الكوتيديان نتاعنا. كنا في عديد المناسبات نجي حكينا عليهم المصادر وشنية قديش بالحق النفع نتاع البكتيريا النافعة. كيف كيف
2: موجودة تو سامبلومون في البن،
3: كل شيء مختمر يعطيك الصحة في الملح، موجودة برانسيبالمون زيدا في البن في الياغورت ناتور. دونك هذوما حاجات نجم تحطهم في نهارك
2: دي زاسبوس
3: نعطيهم يعطيك الصحة. انك تحس روحك على اعصابك، معناتها تحس روحك كيما نقولوا احنا ما عندكش وين يدور الريح. تحس بالحق طولي غونس نتاعك ما عادش ما عادش توسع بالك برشا على اعصابك. زيد كيف كيف تحس روحك ساعات متقلب المزاج نتاعك، معناتها تحس روحك سافا بعدك دانكو تحس روحك تتقلق وتدخل في اعصاب وكل هذه قله مانيزيوم. اكيد ديما هذه معروفه انه المانيزيوم هو هرمون المعدن نتاع الاعصاب العصبيه وانك تحس روحك متقلب وكل. لكن هو دليل أكبر على أنك قاعد تأكل في كميات كبيرة متاع سكر. راهو السكر صحيح، راهو صحيح يعطي أكل الإحساس متاع الراحة والهكة شوية فما بليزيغ أنه نأكله حاجة حلوة، لكن في ساعة الإحساس هذاك يتقلب للضد ويتقلب اول واهم ابرز حاجه تعمل لك ستريس ويعمل لك عصب وتحس روحك متقلق، وبعد يدخل فك الالتهابات والمشاكل اللي باش يعملها الجسم نتاعنا مالوغوزمون. دونك برشا سكر وبرشا انسولين باش يطلعوا في الاخر باش يعملوا الشوت نتاعهم تخليك تحس بالاحساس القلق هذيك انك تحسوا هكا على اعصابك ومتنرفز ومن غادي تولي تحب تاكل حاجه اخرى.
2: وي
3: كيف كيف الشعر والاظافر والجلد ديما مع بعضهم هذوما باش يتمسوا اكيد باش تحس فما لي امبيرفيكسيون برشا حتى ولو يقول لك والله نشري ونستعمل ونهون وناخذ لكن المشكل مازال من الداخل في لي سيلول نتاع الجسم نتاعك لهنا نقص في البروتينات راهو نقص البروتينات يتيحوا فيه برشا ناس برشا يقول لك ناكل في نص النهار يمكن كسوسوا لحم حوت عظام دجاج في الليل ما ياكلش برشا رانا نحاولوا نلعبوا على النقطة هذية راهي العظمة تكفي معناتها صحيح يمكن الحم غالي ولا حاجة لكن عظمة تكفي كعبتين عظام تعوض لك الكمية متاع الحم اللي حاجته به بدنك في البورسيون متاع الغطاء متاعك دونك لهنا بروتين حديد وزنك إذا كان تمسوا الأظافر والجلدة والشعر كيف كيف أنه تحس كاليتي متاع النوم متاعك خايبة تحس روحك كي ترقد ما تدخلش في النوم العميق تحس عبارة يقول لك راقد أما أنا حس روحي فايق معناها هذية مشكلة متاع كيف كيف برشا سكريات برشا كافيين ما نستسهلوش القهاوي يقول لك يا برة نشرب قهوة تك تقاها يعني أنت في كل ما يحس روحه متقلق يشرب
2: قهوة
3: راهي هذيك نقطة خايبة وخايبة برشا ودايق حتى أنه في كي نحكيه على من ناحية كافيين وكهو وأنه لفيم تاع القهوة راهو قد ما تاخو برشا قهوة قد ما يتقلب لفيم تاعها للضد يعمل لك تنرفيز يعمل لك العصب والقلق وانك ما عادش نجم تركز دونك نردو بينا من النقطه هذيه كيف كيف دونك كاليتي نتاع النوم خايبه معناها برشا سكر برشا كافيين وفما نقص في المغنيسيوم اكيد ونقص زيده في البيدوز نردو بينا من النقطه هذيه دونك هذوما اعراض نيديا ينجموا يكونوا كما قلت راو احنا عندنا نقطه خايبه التوينسه نوالفوا بالاعراض اللي هي نورمالمون خايبه عندك تعب كل يوم يقولك تي كنا تعبين وانا ديما فيش راهو ما نتطبعوش مع الاعراض الخايبه وانك تحس روحك تعب كل يوم وانك تحس روحك عندك قلق في حاجه معينه في نهارك ما توالفش بيه وما ما تتبنيهش معناها
2: اي تتبنيه خاصه في الصيف مع ارتفاع درجه الحراره ولا نوليو نلقاو في تبريدات
3: كليماتيزور سخانه برشا ولا راهو الطبيعي انك تكون لباس وان شاء الله الناس الكل نكونوا لباس ديما
2: واضح هذيك صحه مروه العمراوي اخصائيه التغذيه العلاجيه شكرا لك على مدنا بكل هذه النصائح تحيه كبيره لكم راجعين
1: صحتك بيديك مع مروه العمراوي راديو اكسجين اف ام

0: أكسجين أف أم تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لما تتوانسة، ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى نص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
1: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
2: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232،
1: وإلا كلمونا على 98 118 231.
3: تحب تجي كهرباء جديدة، كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة، عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنف. انفو لاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
4: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادا. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادا لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت، طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودة

0: صغار زادة.
1: قولي وين نلقاها البغا فارماسي مايكير؟
0: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57-039-00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
2: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
3: حاير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22-908-708 كلمونا علي 22-908-708.

0: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.ta
1: أكسجين فام.
2: أكسجين فام بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين فام.
4: مرحبا بكم في المواد الأخبارية على أكسجين فام. على الصعيد الجهوي جدل يوم أصبح حدث

0: مرور في مدخل طريق السيارة بن زر تونس على مستوى مدخل منزل جميل تمثل في اصطدام عربة خفيفة بشحنة ثقيلة دون تسجيل خسائر بشرية. وهنا رجاء من مستعملي الطريق تواخي الحذر نظرا لوجود زيت يتسبب في حوادث انزلاق. وفي موضوع آخر، احتفلت البارح المدرسة الوطنية للمهندسين في بنزرت بتحصلها على شهادتي الجودة العالميتين إيزو 9001 وإيزو 21001 كما كرمت نخبة من خريجيها من المهندسين دفعة 2026 والطلبة المتفوقين خلال السنة الجامعية 2025-2026. وعلى الصعيد الوطني، أكدت وزيرة المالية سيدة مشكات إسلام الخالدي خلال أشغال الجلسة البرلمانية عامة انعقدت البارح العشية في مجلس نواب الشعب أن مقتضيات قانون المالية لسنة 2026 أصبحت نافذة منذ ختمه من قبل رئيس الجمهورية ونشره بالرائد الرسمي، وين أكدت أن تنفيذ بعض الفصول يقتضي استكمال الأوامر والإجراءات الترتيبية اللازمة. كما أشارت وزيرة المالية لأنه الانتفاع بالطرح الإضافي لفائدة المتقاعدين المنصوص عليه بالفصل 56 باش يدخل حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2027 حسب ما نص عليه القانون. هذا وبينت وزيرة المالية أن الوزارة المعنية شرعت في نشر قرارات فتح المناظرة الخاصة بالانتدابات المضمنة بقانون المالية على غرار وزارة المالية وأملاك الدولة والشؤون الاجتماعية. وأضافت وزيرة المالية أن العمل متواصل لإعداد المنصة الرقمية الخاصة بحاملي الشهادة العليا من المعطلين عن العمل، وأن الدولة التونسية ملتزمة بالإيفاء بتعهداتها في هذا المجال. وفيما يتعلق بالفصل الخاص ببرنامج السيارة لكل عائلة، أفادت وزيرة المالية بأنه بعض الإشكاليات التطبيقية ما زالت مطروحة خاصة فيما يتصل بآلية التمويل، وأكدت ضرورة وضع المنظومة لتسجيل المطالب وضبط الأولويات ونسب الانتفاع بالاستئناس بتجربة السيارة الشعبية. كما أكدت وزيرة المالية أن الإدارة العامة للجبائية تواصل جهودها في مكافحة التهرب الجبائي عبر عملية المراقبة والتمشيط، وأبرزت أن تراجع المداخيل غير الجبائية يعود أساسا إلى تعطل بعض لزمات النفط، وأن هدف الحكومة التونسية يتمثل في تكريس عدالة جبائية تشمل جميع المتداخلين دون استهداف أي قطاع أو أي مؤسسة. وفي موضوع آخر، شدد 16 عضو بمجلس نواب الشعب في بيان حمل إمضاءهم البارح على أنه هيبة مجلس نواب الشعب لا تفرض بالتلويح بالملاحقات ولا تحفظ بتقييد الحقوق، وإنما تبنى باحترام الدستور والقانون وبالتزام بحدود الاختصاصات وبإعلاء قيم الحوار والحرية والمسؤولية لمن أجلها وجدت المؤسسات المنتخبة، وذلك ردا على تصريح رئيس مجلس نواب الشعب المتعلق بالإحالة حالة المباشرة على النيابة العمومية لكل من يصور بهاتفه بقاعة الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب. هذا وقال النواب أن خطورة التصريح الصادر عن رئيس مجلس نواب الشعب لا تكمن فقط في الإجراء الذي تم الإعلان عنه، وإنما في الصيغة التي تم اعتمادها، وخاصة التلويح بالإحالة المباشرة إلى النيابة العمومية، بما يعطي انطباع خطير بتحويل رئاسة المجلس إلى جهة تمتلك سلطة تقريرية في مجال تحريك التتبعات الجزائية، وهو ما لا ينسجم مع مبدأ الفصل بين السلطات ولا مع القواعد التي تحكم دولة القانون. هذا وشدد النواب على أنه لا يمكن القبول بأن تتحول لرئاسة مجلس نواب الشعب، وهي موقع يفترض أن يجسد احترام الدستور والقانون، إلى مصدر لخطاب يقوم على المنع والتهديد بدل الحوار والإقناع. فالبرلمان لا يدار بمنطق التعليمات والردع، وإنما بمنطق المسؤولية الجماعية واحترام الاختلاف وتوفير شروط ممارسة المهام النيابية والإعلامية في إطار القانون. وفي موضوع آخر، دعت نقابات القطاع العمومي للصحة النقابة العامة للأطباء الصيادلة والأطباء الاستشفائيين الجامعيين والجامعة العامة للصحة والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية والمنظمة التونسية للأطباء الشبان في بيان لها البارح وزارة الصحة إلى إقرار إجراءات طوارئ صحية على المستوى الوطني تفعيلا لخلايا الأزمة مركزيا وعلى المستوى المستشفيات العمومية وإعداد بروتوكول وطني موحد للوقاية من التكفل بالحالات الصحية المرتبطة بموجات الحر. كما شددت نقابة القطاع العمومي للصحة على ضرورة توفير موارد استثنائية للمستشفيات العمومية قصد مساعدتها على القيام بدورها في التصدي للأزمة الصحية الطارئة ونشر الإحصائيات الدقيقة لضحايا موجة الحر الأخيرة. وفي موضوع آخر، أفادت مدينة العلوم بتونس أنه تم إلغاء حجز ركح الهواء الطلق بفهر المزمع استغلاله بمقابل من طرف شركة خاصة لإحياء حفل فني مبرمج يوم 2 أوت القادم. ويشار إلى أنه الحفل الفني انتظم بمدينة العلوم مؤخرا شهد أحداث شغب وتراشق بالكراسي. على الصعيد الدولي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس البارح محادثة جديدة لبحث ملف نزاع قبرص بمشاركة زعيمي شطري الجزيرة المنقسمة وممثلين الدول الثلاثة الضامنة. وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد اجتماع سري مع كبار المسؤولين العسكريين على متن الطائرة الرئاسية لبحث خيارات توسيع العملية العسكرية ضد إيران بعد مقتل 4 جنود أمريكيين في هجوم صاروخي يستهدف قاعدة في إيران. وأعلن مجلس الوزراء المصري اليوم في بيان أسباب وقوع حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين المتواجدتين بميناء دمياط شمالي مصر. وعودة لشأن الوطني ولمحان التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين تكون السماء اليوم الخميس؟ مغشت بسحب قليلة إلى مغيمة جزئيا بأغلب الجهات، فأحيانا كثيفة السحب بالمناطق الساحلية الشرقية مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة. وتتراوح درجة الحرارة القصوى بين 30 درجة و 34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 35 و 39 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب الغربي. أما الريح فتهب من القطاع الشمالي ثم تتجه من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ومعتدلة فقوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. والبحر يكون مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال. كانت هذه أخبار أكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام، يذكر فريق قسم الأخبار كافة السادة المستمعين من السواق لضرورة الالتزام بالسرعة القانونية مع الحرص على ترك مسافة أمان كافية لتفادي الحوادث عند التوقف المفاجئ. بسلامة وفي الأمان.
1: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز و 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: نسيته.
1: جلاسيت ولا مازلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
5: اصنيعي وتبع الضمان
6: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان.
5: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غلياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
6: تبي مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
7: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
4: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, يرافقو وبنصيحة لكرهبتك يودوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448 والا 27 957 623.
8: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زادا برشا فاريتي في جام ماغيني، اسكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزادا تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
9: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرا مانو جين؟
10: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين تعلن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا انفولان 29-375-850

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: أفار ديور في أحسن أفار. أحسن أفار ملا أفار. على سلامتكم ومرحبا بكم الناس الكل، طريقة سلامة للجميع. مرحبا بكم معنا في أحسن أفار، تلقاو لفريات الممتازة من أجانس إكسبريس نورا بيزارت. أهلا وسهلا، مرحبا بك يا مريم.
2: صباح الخير، صباح الورد والياسمين.
1: صباح النور، أهلا وسهلا.
2: اليوم نهار نورت يا نيزي بوجودك، والله توحشت لفريات معك.
1: عايشك، ميرسي بوكو مريومة. أنا بدي توحشتك، توحشت لفريات، جو في لفريات والأسعار اللي ما تقبلش المنافسة. جينا من أجانس إكسبريس نورا بزيرت، باش تبدي لنا اليوم، قولي كيفاش باش تفرح بيا مالاي.
2: اليوم عندنا لابارتمون هذايا موجود في وسط البلاد في قلب
1: الزرق.
2: هذايا موجود بالطابق الثالث، في صالة، ثلاثة بيوت نوم، كوجينة، بيت حمام. الساحة نتاعو 138 متر مربع. هذه في سنتر فيل، والسوم نتاعو
1: قداش قداش المساحة؟
2: 138 متر مربع في وسط البلاد. أبختمون اللي توا لي زابختمون نسمعو بيهم وسط البلاد ما يفوتوش حتى 70 متر ولا 50 متر. والسوم نتاعو هذايا الكل، السوم نتاعو 250 مليون وتقابل النقاش. وفيه شهادة ملكية فردية، دونك اللي يحب ينفستي في بنزرت وياخذ دار هذيا مزيانة برشا في قلب بنزرت، وسومها زادة قابل للنقاش. ثمنا على 93 175 458، وإلا عندنا 55 499 878. تيجي حبيت على أفير مزيان برشا في منزل بنزيدة
1: اللي هو
2: بطيمة بثلاثة اتقان تروزيتاج. ينجم زيزا يستغل الليتاج معناتها صح، فيه قاعدة باهية ومزيانة. اللي حد ياخذه معناها وينفستي فيه، البرطمان هذايا موجود في قلب بنزرت، بحظة البنوك، بحظة المركز.
1: قلب بنزرت عبيتي بديت المنزل برقيبة، مش قلب بنزرت، قلب منزل برقيبة.
2: هذه البطيمة سومها الكل تروزيتاج بثلاثة الليل، اللي هو سوم معناها يظل حتى نيغوسيابل، في نيغوسيسيون مقبل ما يتحطسهم. هذا
1: يعني تخواز ايتاج معهم استحت نجم تستغل بثلاثة ملايين.
2: بثلاثة ملايين
1: اكا هاو،
2: اكا هاو بثلاثة ملايين اكا هاو. دونك اللي حد يحل
1: خوجي
2: خوجي نتاعه ويحب يحل في بانك بولي كلينيك زادا ينجح بالقداش، خطو لومبلاسمون هذيك تستحق معناها البولي كلينيك. يحب يحلو زادا كيف كيف باش يقري فيه سونتر دو فورماسيون زادا كيف كيف ينجح، خاطر البلاصه هذيك تستحق سونتر دو فورماسيون.
1: ايكول بريفي، غاردوري، حاجات هكا بما انه في وسط البلاد.
2: معناتها لومبلاسمون تستحق معناها واحد ينفستي فيها.
1: هي البرشا
2: اللي حد يكري من عنا لسيس مرحبا بيه. عنا ديزا بارتمون دي فيلا، عنا فيليت بالبيسين كيما فيليت بلاش بيسين، عنا كراها بلاي كري. دونك مرحبا بالناس الكل، يكلمونا على 93 175 458 ولا 55 499 878. ارقام هذوما موجودين 24/24 على الواتساب، والا عنا رقم المكتب العقاري 72 435 3.
1: ميرسي ميرسي مريوم، يعطيك الصحة. هذوما لافاريات بيان سور اللي جينا من أجانس إكسبريس نورا بيزارت. مريم سينون جيوكم سور بلاس اذا كان حشيتهم باي افير اخر من لي افير اللي موجودين عندكم في لاجونس. مازلنا مواصلين بالافاريات وتسمعونا في احسن افير. احسن افر لليوم مدام ايسيا نسلم عليك برشا، نقول لك اهلا وسهلا مرحبا بيك. ان شاء الله لي دو تيران يتبيعوا في اقرب وقت وتستنفع انت ويستنفع الشاري. عنا تيران في منزل جميل اللي قعد 5304 متر مربع، مقسمه الى عده تقاسيم متعدده بمساحات مختلفه. الوضع العقاري ارف بشهاده ملكيه مسجله قباله عين بيتر على بعد 10 دقائق اكهو من شاطئ الرمال. دونك فما بالنسبه للاشغال والاعمال المنجزه، شبكه الماء صالح للشرب، فما تطهير زاد كيف كيف، الناس ما عندكمش مشكله، فما الطرقات موجوده يعني ما تحلش في طريق السعر بين 800 و 850 دينار المتر مربع وقابل للنقاش. أهم حاجة أنه بعد الإغراء الكل اللي موجود في الأرض حقيقة في منزل جميل السعر قابل للنقاش، نجمو تتفهمو وتشريو بيان سور. إذا كنت تحب تشري الكل تشري التيران الكل سينو إذا كان عجبك معناتها كما قلنا هي مقسمة فما بلوزيور لو فما لي لو هذوما دو ديفيرون سيرفاس بيان سور. وكما قلنا الوضع العقاري شهادة ملكية مسجلة ما عندكمش حتى مشكل. زيدا إذا كنت تحب تستثمر في الكورنيش، إذا كنت تلوج على أرض في كورنيش المساحة 2435 متر مربع، الوضع العقاري ملكية معناتها ان كومان، و بالنسبة للعنوان فدان بن عزوز أرض في المرتبة الثانية في طريق في الطريق البانوراميك المدخل طريق من جهة المشتل بن زارت القديم قبيلة مقهى الفل. هذه هي الأرض اللي موجودة في الكورنيش والسعر 900 دينار المتر مربع ويقعد ديما أهم حاجة السوم قابل للنقاش. دونك لادريس فدان بن عزوز تيران يجي ان دوزيام بوزيسيون في الروت بانوراميك تدخل من جهة كما قلنا مشتل بن زارت القديم قبيلة مقهى الفل 900 دينار وقابل للنقاش. ربي سهل يا مدام ايسيا ليك ويسهل كما قلنا للي حب يشري وان شاء الله بالقسم للناس الكل.
3: أفار اليوم في أحسن أفار
4: أحسن أفار
3: من لا أفار.

0: أسعار التذاكر 25 دينار و 40 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي وانطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تونسيتي ليلا وأكسجين أفام. أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة وتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم. أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات. الحج والعمرة تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأناقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدات، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة، وادي المرج مقابل سونيت. أنفو لاين 97 273 943، 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 56، 23 705 56، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
2: عايش وحدي بالريكة في خير شر.
0: نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي على ركح مسرح الهواء الطلق ببنزرت. نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي يوم السبت 1 أوت 2026 انطلاقا من الساعة 10 ليلا. للحاجز زوروا موقع تذكرتي بلاطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تونسيتي ليلا وأكسجين أفام.

0: FM.
1: أكسجين FM بالصوت العالي.
2: أنت تعرف علاش؟
3: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
2: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها على خاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها على خاطر ديما معانا،
2: ليلة معناها
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معاك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها على خاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر أكسجين FM حكاية تتعاش.
4: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
5: الفلاح يحرس الأرض وقت السردوك، يقول حيا على الفلاح، يزرعها يسقيها من وقته يعطيها، تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرشي تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام. وهكاك الحوجة صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جام على الفيسبوك.
6: مرحبا بكم الناس الكل معنا في دورة المرشي، أهلا وسهلا. مرحبا بك يا لسعد.
7: صباح النور يا نادية، صباح الفل، تحية ليك ولكافة المستمعين إذاعة أكسجين FM.
6: مرحبا. شنو الأجواء؟ طقس منعشة؟ فما ناس البيت منعشة؟
7: فما شوية
6: يشجع على دورة المرشي.
7: أنا نسمع أنكم عند نادية بارابور لأيامات الأخرى به، الطقس ممتاز به، حتى الحركية أكثر شوية اليوم في السوق الأسبوعية تحسها. اليوم تسعى نادي اليوم في السوق، فما تذمر اليوم شوية من الأسعار اللي طلعت شوية، خاصة الفلفل، البطيخ زاد لافامي اللي طلع زي طلعة واحدة. تحس حاجات اللي أتعثر زي معناتها اللي أثرت فيها السخانة الأيامات الأخرى بالحق طلع سومها شوية. أما الغالي بيه جلوبال مون هادية ما فماش تغيير كبير، باش هكي ما قلت كان شوية في الغلة في البطيخ ولا في الفلفل هو اللي طلع سومه شوية، أما فعلا ذاك كله معناتها قاعدة الأسعار الصافلة كيكة للأسعار الموجودة. الحركية زي كما قلت في مصباح نادية موجودة رغم حرارة الطقس شوية، أما قلت ثم نسميت مون منعشة ساعة ساعة وتهب شوية نسمة. الاسعار ناديه باش نعطيك الاسعار تويك، لقينا الفلفل يبدا تركين من 800 حتى ل 2000، الاسعار كل لقينا ناديه 2000 2500 2800 3000 3200 الماكس تاعو حتى 3400. عاد فما الفلفل السواني، فما الفلفل تاع الزيت المكيفه، فما الفلفل الحلو والمسكي والحار، هذوما كلها سوان تاعها، وفما الفلفل الاحمر تاع الهريسه نادي اللي تحب الناس تعمل هريسه وحدها في الدار. فما كيلو ب 1800 حتى ل 2500، فما شكون يحب ياخذ صندوق للعلا، صندوق ب 20 دينار في الاحمر. الطماطم، الطماطم موجوده من 500 حتى للدينار توصل حتى 1200. البطاطا، البطاطا موجوده ل 1500 1600 كاليتي مش طياره ناديه، الاحسن شويه ب 1800 والاحسن منهم ب 2000 حتى ل 2200 توصل في حال بصل الصيفي من دينار حتى ل 1200. سبناخ خمسة دينارات، خس اللي بزو دينارات، السمارة بزو دينارات 500، الربطة البوتنجير من 1500 حتى ل 2000 2500. نادي السمارة ما رغم اني ماهيش نادة وجودة ماهيش موجودة برشا، تعرف اللي تو مش وقتها خاطر ما تلقى البياع يجيب لنا شوية وفي ساعة متوفة، هذاك علاش ماهيش موجودة بكثرة. القرع الأحمر موجود ب 2000 الكيلو، فما شكون يبيع البرج 1500 حتى 2000. القرع الأخضر موجود من 1500 حتى 2000 2500 حتى 2800 جيد جيد. ورد الجمرة من 1500 حتى 2000 2500 حتى 2800 ثلاثين باية. قارس من 3 دينارات حتى 3500، راح سومه نادي شوية القارس. القناوية نقشينا 1500 والمتوسطة 2000 ويجيدها 3 دينارات في 100 جرام. الرند الاخضر والشايح 1500، نعناع الاخضر من 400 حتى 600 ربطة. طرنجية الخضراء موجودة بـ 500، ثوم العوالي فما اللي بالعروس 6 دينارات وبالروس 7 دينارات. الملوخية نتاع الزواوير نادية موجودة الربعية بـ 10 دينارات والكيلو بـ 40 دينار. العبود الاخضر بدينار، وفما الخضر الورقية موجودة من 700 حتى 800. الغلة نادية، الغلة قيمة تقلى بـ 12 دينار. التفاح موجود من 3 دينارات حتى 4 دينارات 500. خبز البقايا موجود من 4 دينارات 500 حتى الريال الكبير 6 دينارات 500. الخوخ المكعبر موجود من 3 دينارات حتى 3 دينارات 500 يوصل الكبير الباهي ب 4 دينارات 500. الدلاع موجود الكعبه ب 2 دينارات وب 3 دينارات، فما بالكيلو كيلو ب 9 من 900 حتى للدينار ل 11 حتى ل 13 يوصل الماس الكبير. البطيخ لطايمه كنت نحكي لك ناديه ب 12 كاليتي مش طياره، حتى 14% 15% والنهاية الباقي يمشي كيلو نتاعها من 17% حتى 18%. وفما شكون قال الكعبة، الكعبة بزوز دينارات و500 متر، البطيخ الأصفر 15%، اللوز فما 4 دينارات، فما اللوز الرفراقي من 4 دينارات 500 حتى 5 دينارات، الكرموز 15 دينار، العوينة موجودة من 4 دينارات حتى 6 دينارات 6 دينارات 500، العنب العنب بدأت تسوي في حسابه هذا شوية فما 5000 5500 6000 7000 حتى 8000 المخ نتاعو، أما اليوم نادي الغالبية موجود 5 حتى 5 5 6000 7000 هذاك السوق نتاعو، الهندي سلطان الغلة بدا يشرف الأسواق نادي موجود السطل ب 3 دينارات حتى 4 دينارات، بعد ما أخذ طالع سعر الحبوب، قيمة الدجاج الحي اللي مضطرين نجيب فيها ب 15 دينار حتى 20 دينار، الدجاج المذبوح 9 دينارات و 300 حتى 500، سكالوب 19 دينار و 100، الدان محمد علو 62 دينار و 63 دينار حتى 65 دينار، والأسماك نادي القيمة البارح ثم الورقة والكشوم والسردينة الجيدة، سردينة جيدة ب 3 دينارات و 500 والورقة ب 25 دينار، واليوم ثم الشورو الخشين شوية ب 6 دينارات. هذه نادي اليوم الأسعار موجودة في السوق الأسبوعية بيوتيك هناك عليها، كما قلت الأجواء مازالت معناتها حركية مازالت موجودة، الطقس يتساعد على الدورة، بالأسعار إذا كنت تسمع فيها نادي القناة كلها. هذا ايش عندنا نادي اليوم من اوتيك.
6: يعطيك صحة الأسعد، والله أجواء ممتازة حسيت هنا اليوم في اوتيك، كل شيء متوفر، الخيرات الكل رغم ارتفاع الأسعار نوعا ما، يعني احنا رانا في الصيف ماكلتنا بسيطة برشا هكا، ولا نجمو مش كيما شتي نجمو نستحايلو عليها الدنيا، خلينا نقول نجمو شوية السردينة اللي موجودة صحيح نمشكشك يبدا بالهريسة العربي والثوم هكا، ولا صحيح نمقلي شوية سردينة سلطة مشوية دليعة بطيخة نسلكوا لا سعد صحيح ولا
7: لا نسلكوا
6: امورنا في السيف نعم يعطيك الصحة يا سعد ميرسي بوكو، تحية كبيرة ليكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا وان شاء الله نهاركم زين.

0: أسعار التذاكر 25 دينار و 40 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي وانتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج جيني سيتي ليلا و أكسجين أفام.
1: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
0: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير لطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0 71 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كهون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفتة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم، فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين فام إذاعتكم، أكسجين فام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم، نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: تكهي كهرباء جديده، كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحده، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونه نهج البيئه بحل بنك الزيتونه، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اودغا. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهو، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سياره فاخره وبافضل الاسعار، الخدمه الجوده والثقه. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
1: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك، اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908 708.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته لرامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفو لاين 29 375 850.

0: FM.
1: أكسجين FM بصوت العالم.

0: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم.
1: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم.
0: على www.radiooxygen.ta.
1: على www.radiooxygen.ta.
2: أكسجين اف ام.
3: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
4: أخبار أكسجين اف ام.
5: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين اف ام. على الصعيد الجهوي يطالب متساكني منطقة المصيدة تابعة لمعتمدية بنزرت الجنوبية من المصالح المعنية بلدية ومجلس محلي ومعتمدية ومجلس جهوية بالتدخل العاجل لإيجاد حل بخصوص انبعاث الروائح الكريهة من مجمع الفضلات نظرا لارتفاع درجة حرارة الطاقة صيلة اليوم ما جعل فتح النوافذ أو الجلوس خارج المنازل أمر يشبه المستحيل. هذا ويطالب المتسكنين بلدية بنزرت بالتدخل العاجل لتسريع رفع الفضلات نحو المصب الجهوي المراقب مع اعتماد مواد أو حلول تحد من انبعاث الروائح حفاظا على صحة المواطنين وحقهم في العيش في بيئة سليمة. وحسب تعبيرهم الإذاعة أكسجين اف ام قالوا أن النظافة لا تعني فقط رفع الفضلات بل كذلك حماية السكان للأضرار البيئية والصحية التي تتفاقم مع ارتفاع درجة حرارة الطقس حسب تعبيرهم. وفي موضوع متصل تم البارح عقد جلسة عمل بمقر ولاية بنزرت وتم خلالها اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الوضع البيئي والصحي بالجهة استعدادا لموسم الأمطار وين أكدوا الحاضرين على ضرورة تكثيف حملة النظافة وإزالة النقاط السوداء وصيانة شبكة التطهير مع تعزيز الرقابة والتنسيق بين مختلف المتداخلين للحفاظ على سلامة المواطنين.

0: وفي موضوع آخر، أشرف البارح المندوب الجهوي للشباب والرياضة ببنزرت بمعية المدير العام للتربية البدنية والتكوين والبحث على افتتاح جلسات العمل الخاصة بمراجعة المناشير المنظمة لتدريس مادة التربية البدنية والأنشطة الرياضية في الوسط المدرسي، وهذا في إطار الحرص على تطوير منظومة التربية البدنية والأنشطة الرياضية المدرسية وتحيين أطرها المنظمة بها، مما يستوجب ما يستجيب لمتطلبات المرحلة وتطلعات الفاعلين في القطاع. وعلى الصعيد الوطني، وقعت تونس وإيطاليا اتفاق إطاري للتعاون في مجال النقل واللوجستيك، يهدف إلى تطوير الشراكة الثنائية ووضع إطار استراتيجي لتعزيز التعاون في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية بما يخدم مصالح المشتركة بين البلدين. وانعقدت البارح أشغال لجنة قيادة مشروع تكوين المندمج في القطاع الخاص لتنفذ وزارة التشغيل والتكوين المهني بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ويهدف ثلاثة قطاعات اقتصادية وهي السياحة والفندقة والبلاستيك والنسيج والإكساء حسب الإصدار عن وزارة التكوين المهني والتشغيل. وفي ختام أشغال الجلسة الملتأمة بمقر وزارة التشغيل المهني والتكوين المهني السيد بحضور رئيس الوزير التشغيل السيد رياض شود، في إطار متابعة النتائج المحققة لمختلف البرامج والمشاريع المنجزة في إطار التعاون الدولي، اسند علامة المؤسسة المكونة لعدد من المؤسسات الاقتصادية الناشطة في قطاع السياحة والفندقة بتونس وجربة. وعلى الصعيد الدولي، أفادت وسائل إعلام فرنسية باعتقال مشبوهين بإضرام حرائق الغابات في مقاطعة جريلوند المشهورة بكروم العنب جنوب غربي فرنسا. وصعد المتظاهرين في طرابلس احتجاجاتهم وأغلقوا 5 وزارات تنديدا بتردي الخدمة وأزمة الكهرباء، مطالبين بإسقاط الأجسام السياسية دون استثناء في ليبيا. هذا وأغلق المحتجين اليوم الخميس مقرات وزارة الخارجية بمنطقة زاوية الدهماني ووزارة الثروة البحرية ووزارة التخطيط ووزارة الزراعة، إضافة لهيئة مكافحة الفساد، وين أكدوا استمرار تحركاتهم حتى الاستجابة لمطالبهم. ويأتي التصعيد هذا في ليبيا بعد يومين من إغلاق المحتجين المقر الرئيسي لوزارة الخارجية ووزارة الشباب ووزارة الحكم المحلي، لجانب عدد من مقرات الشركات النفطية من بينها الإدارة العامة لشركة مليتا للنفط والغاز والإدارة العامة لشركة زويتينا للنفط، فضلا عن دائرة التحكم الفرعي طرابلس التابعة للشركة العامة للكهرباء ومصلحة الطيران المدني في ليبيا. كان هذا الموعد الإخباري لأكسجين فام. كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام، يذكر فريق قسم الأخبار كافة السادة المستمعين من السواق لضرورة الالتزام بالسرعة القانونية المحددة، مع الحرص على ترك مسافة أمان كافية لتفادي الحوادث عند توقف المفاجأة. بسلامة في الأمان.
1: أكسجين فام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز و 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: FM.
1: Oxygen FM, בסוט אליי.
2: פבליסיטי.
3: גלסית?
4: גלסית?
5: גלסית או למזלת?
6: כן, פיק תנהר ולקית זהר לחומה. פלש מדר לעתר, ערפום יצדקו בשי גלסיו וקולקסיוניו לימול יגור דליס.
7: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم لما دعشرة خطويت ياوخ ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بتي مع ثلاثة ممزوج غران فرما لصقهم في الالبوم باش تاخو المول باش تقلاسي ياغور ديليس قلاسي المنفعة
8: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900 الكرومة ب 32 دينار و900 الفكرة ب 35 دينار و900 أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900 ملكينك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي وزاليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22712 499 وإلا 24 407 252.
9: اسنان يعني وتبع الضمان
10: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان
9: تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدي تو كورنيغ توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
10: تبي مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
9: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تبي مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
11: نحب احسن اسواق واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57 039 00 00.
12: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayedi amina. Majmoua wesa ou kibira men kita al ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toafrilkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafko, ou bensiha al karhabtek iwaddouk. Ou maahom, tinsa shqa wata. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل انفولاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448 والا 27 957 623.
13: مسرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزاد تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع الباني الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
14: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
15: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته رامانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلامذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين طالن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

0: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامه نوع من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو كونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ريجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
1: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0 71 وإلا مرحبا بيك سور بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كهان تونيس بجاوة من نوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق ألم بي سولار كامبني تنور لك حياتك.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ملعب
1: تريح، ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. تريح، ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نواصل صوتي نواصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تكري كهرباء جديدة؟ كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك. سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادا. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادا لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. واي حاجه تستحقها مزرعه القيصر توفرها لك. عندنا اجود المنتوجات بارفاق الاسعار. مزرعه القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعه القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس، واللي تاج زاد غميق، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
3: يا زياد، هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
4: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل، وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
6: حاير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708، كلمونا علي 22 908 708.
7: أوكسيجين FM تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة، من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك. من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: تحية كبيرة لكم، مرحبا بالناس كل مواد جديد من لازم لازم. تحية لكل مستمعينا وفينا الناس تبع فينا على 90 على 104.5 وعلى السيت نتاعنا www.radioxygene.tn. مرحبا بالجميع ومرحبا بالناس الكل يتبع فينا، سورتو تحية للناس على السيت تبع فينا خارج في الوطن على السيت www.radioxygene.tn. تحب تسمع أخبار البلاد وكل ما فما جديد في البلادنا. الخميس كالعادة نحكيو في المواضيع اللي تخص القطاع الفلاحي. المرة هذه نحكيو على استهلاك قطاع استهلاك البيض وانتاج البيض بين الوفرة في العرض وخسارة المربين. نحكيو على المشاغل على انتظاراتهم. تحية كبيرة لألفة الجندوبي في رئاسة التحرير، تحية لعم الهادي البكوري في الإعداد وعزيز في الإخراج، رحاب في التنسيق المكالمات الهاتفية، وحنس طيشي معكم كوتي ميكرو من توا حتى الماضي ساعتين ونص. نعمل دورة مع مختلف ضيوف اللي يكونوا حاضرين إن شاء الله بعد شوية معانا عبر الهاتف. البداية بشكون مع عم الهادي البكوري بيانسور، باش نحاولوا نحكيو على قطاع بوتيتر نحكيو عليه كان في رمضان ولا يكثر عليه الحديث كان في رمضان، لكنه قطاع في سير الأيام، معناتها بوتيتر ما نحكيوش عليه برشا لأنه يكون فما وفرة في الانتاج، لكن أكيد لهنا المربين فما ناس قاعدة تعاني، ناس تعبة في القطاع هذايا، تضرت برشا زادة كيف كيف بالأزمة الأخيرة، لازمة الكهرباء في البلاد. باش نحاولوا نحكيوا معاهم نفهموا معاهم كل المعطيات شنو اللي صاير بالضبط في القطاع هذا. تحية لكل مستعمل الناس تسمع فينا مستعملي للطريق، نقولهم سيس رواحكم واحدة واحدة، طريق السلامة للجميع، معكم إن شاء الله رفقوكم وكالعادة مواضيعكم الكل نتفاعلوا فيهم. دونك البداية بعمل هادي بكوري حاضر معنا. عمل هادي تحية كبيرة ليك، مرحبا بك.
1: مرحبا حمزة، تحية ليك وتحية لكل أخوان المستمعين وأخوان الفلاحة اللي هما متواجدين، وتعرف أنت الفلاح ما عندوش عطلة على كل. احنا اخترنا اليوم حمزة موضوعنا، قلنا قطاع الاستهلاك البيض بين الوفرة في العرض وخسائر المربين، وتعرف أنت قطاع الدواجن حمزة بصفة عامة هو يعد قطاع عام بالنسبة للمستهلك، المستهلك والمنتجين البيض واللحوم البيضاء في مقابل غلاء معناها اللحوم الحمراء، تعرف انت هذا كده. لكن القطاع هذا قاعد يعيش فما وفرة فما انتاج فما مصاريف، لكن
0: القطاع هذا القطاع هذا عمل هادي بتاتر الكلام يكثر عليه برشا كي نقربوا لشهر رمضان وتلت شهر رمضان.
1: أكيد.
0: لكن في
1: أكيد
0: سير حمزة. في سير الايام فما وفرة في الانتاج في سير الايام وسير الموسم السنة بلوتو، فما وفرة في الانتاج لكن الناس ما تعرفش شنو المربين قاعدين يعانيوا في القطاع هذا.
1: أكيد حمزة أنت تعرف الوفرة موجودة، لكن الفلاح لو قاعد يعاني معاناة كبيرة بدءا معناها بالأعلاف، كنت تعرف أنت في حاجة للأعلاف والأعلاف هذه متوردة، والأدوية زاد أيضا طول الإنتاج يا حمزة يتكون من عديد المعدات كما نقولوا الأعلاف، وأنت في غلاء كبير قاعد يصعد أسعار الأعلاف، كذلك الأدوية، وأنت تواخيرا معناها حتى الكهرباء والفوترة نتاعو زاد قاعدة تأثر. احنا الفلاحة وتو تسمع عندي اتباعا معناها يكونوا عندك ضيوف وشوف اللي فعلا معاناة، واحنا المشاكل هذه حمزة كنا طرحناها في كل القطاعات، انت تاخذ زراعات كبرى تلقى نفس المشاكل، تاخذ بناء كل الاشجار المضمرة الغلال البطاطا نفس المشاكل اللي يعيشها المنتج، وهذا اللي يخوفنا حمزة توا، هو الوسطاء هما اللي يكونوا عندهم انا الصفة الربحية اكثر من الفلاح اللي قاعد يتعب والاسعار. وهنا السؤال وين المراقبة؟ كيفاش مسالك التوزيع؟ كيفاش تتم البيض؟ كيفاش الأسعار تخرج من عند المنتجين وتمشي للمستهلك؟ هنا سؤال كبير يطرح نفسه، واحنا أخشى ما نخشاه يا حمزة، إذا كان كل موسم قاعد ينقص وربي الدواجن وعلى رقم كبير، وأنت تعرف هذا قاعد يتدحرج وقاعد ينقص نتيجة للاعتبارات اللي قلناها ونتيجة للمشاكل، لكن السؤال هنا وينو؟ ماذا قدم معنا ديوان الأعلاف اللي كنا ننتظرها منه الكثير الكثير، لكن على أرض الواقع ما لناش هذا. ديما التشفيات ديما المشاكل، أما مصاريف أكثر من مداخيل للإنتاج، إن شاء الله احنا من شخص القطاع هذا اللي هو يلتجيل الزوال، يعني الدواجن حمزة ولا البيض هو شكون يمشيله؟ يمشيله الناس اللي أنا ربي يعلم ديهم المستهلك اللي عامة الناس، إن شاء الله احنا أخسر من أختار اللي كانوا هاته بيت الدواجن والبيض هذا اللي هو معناه قاعد يباع بأسعار منخفضه جدا. ان شاء الله هذايا ما منجوش ويوصلوا في وقت من الاوقات نقولوا قاعد ينقص المربين تاع الدواجن وما عندهم الحق في هذا. قال الدوله والحكومه وكل الاطراف المعنيه والقطاعات اللي عندها علاقه من قريب او من بعيد تهتم بالقطاع هذايا. واحنا هاي دعوه عبر برنامجنا معناها نبض الفلاحين انه لازم ايش تهتموا. واحنا انا اعلن متابعه كذلك حمزه.
0: نحكيو على قطاع ديما فما كما كل القطاعات فما اشكاليات عمريدي ما نعرفوش اسكو الامور ماشيه مش ماشيه عندهم ما نسموش معناتها قطاع اللي ما نسموش في برشا كلام عليه كما قلت لك يمكن يكثر الحس برشا ونذكروه ونقولوا اسكو حاضرين ولا مش حاضرين في شهر رمضان عمريدي
1: اكيد حمزه لكن التذمرات موجوده يا حمزه عبر النقابات عبر التعابير يهبطوا في بيانات وقاعدين يتذمروا. لكن الاشكال وين المتدخل؟ القاعدين نحسوا بالفلاح والمنتج اللي هما قاعدين هما الدواجن هذه قطاع عام عنده اهميه كبرى حمزه قاعد يشغل في الناس وقاعد لكن زاد اذا كان انت تهز الدرك برشا برشا برشا تولي تسلم انت قاعدين هذا نعيشوه ونحسوا به اللي قاعدين معناها عدد عدد الدنيا قاعد ينقص معناها كل موسم وكل ازمه نمر بها وانت تعرف توا اخر ازمه مرينا بها توا الخليل كان المجال كنت ربما الضيوف فما خساره كبيره بالنسبه في القطاع التيار الكهربائي في المده الاخيره وهذا جدا راهو ينعكس سلبا على الاقتصاد. يعني احنا كنا نقول ما فماش واجد فماش لحوم بيضاء ما فماش بيض توا هذا ينعكس سلبا ويلزم التخزين. احنا الايام قريبه على رمضان وتعرف استهلاك البيض في رمضان يكون عنده رب كبير. ان شاء الله كما قلت لك السلطه بدءا بالسلطه الجهويه والمندوبيات يعيطوا يعملوا اللي يشوفوا يدركوا ثم صندوق الجوائح وينو الناس اللي خسروا توا هذا حمزه اللي خسروا واللي ربي يعلم بهم شكون باش يعوضوا لهم شكون باش يعوضوا لهم وتعرف هذاك الغالب احنا هنا اثرنا الموضوع وان شاء الله نلقاو الانصاف يا حمزه.
0: واضح شكرا عمل هادي اكيد ان شاء الله تفاعلاتنا باش تكون مع مختلف ضيوفنا في المجال هذا. عمل هادي اكيد نرجع له بعد شويه خاطر نحبوا يقعد معنا باش نتفاعلوا اكثر في الموضوع. ان شاء الله نحاول نتصلوا بسيد محمد علي حواس نقابه الفلاحين في الماديه، السيد عادل المجري رئيس اتحاد جهوي الفلاحه والصيد البحري في بنزرت، السيد شهاب بن حاج حسن مربي دواجن في غال مرح زاد كيف كيف باش نحاولوا نتفاعلوا معهم الكل في الموضوع ذا لانه موضوع مهم موضوع يعني على وضع قطاع استهلاك البيض بين الوفره في العرض وخساره المربين في تونس. 31 10 98 باش تتفاعلوا معنا نرجع لكم بعد لحظات. مازلنا مكملين معاكم في اللازم لازم مرحبا بالجميع باش نحكي زاد كيف كيف حتى على الازمه الاخيره تاع ازمه الكهرباء اللي عانوا منها برشا المنتجين في القطاع هذا. مازلنا متواصلين معاكم نرجع بعد لحظات.
2: لازم على اكسجين افان
3: اكسجين افان
4: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك. اكسجين افان بالصوت العالي.

0: في تونس بين الوفرة في العرض وبين خسارة المربين. اليوم قطاع مهم نجم نحكي عليه بأكثر تفاصيل في أوقات كما ناكا من السنة، لأنه نحس القطاع ذا ما يتسلط عليه الضوء كان وقت كان في رمضان، قبل رمضان، في وسط رمضان والوقت ذا الكل. حاضر معنا سي محمد علي حلويس نقابة الفلاحين في المهدية، ناخذوا مع أكثر التفاصيل وابن الميدان ومطلع بالقدية على الميدان. سي محمد علي مرحبا بك على أكسجين أف أم. سي محمد علي مرحبا. سي محمد علي الو الو مرحبا. مرحبا بك سي محمد علي، تسمع فينا بجد؟ مرحبا بك. قلنا القطاع اللي ما تحكي عليه للاسف نحسه كان في شهر رمضان، قبل رمضان، في وسط رمضان، لكن في العاده ما نحكيوش عليه قطاع فيه وفره في الانتاج ووفره في العرض، لكن فما زاد مشاكل عند المربين وخسائر للمربين بتتر ماناش قاعدين نحكيوا عليهم برشا. سي محمد علي
1: مرحبا،
0: نسمع فيك، تسمع فيا؟
1: مرحبا بيك، تفضل. مرحبا بيك، نسمع فيك.
0: تفضل سي محمد علي، نسمع فيك. قلت لك قطاع نحسوا روحنا نحكيوا عليه كان في شهر رمضان، وفرة في الانتاج، نتكلموا على وفرة الانتاج وعلى رمضان، حاضرين مناش حاضرين، لكن في سير العام ما نتكلموش على قطاع اللي بالحق قاعد يعاني والمربين والناس اللي فيه قاعدة تعاني وعندها عديد الاشكاليات.
1: شوف بالنسبة لمنظومة التربية الحيوانية، شكرا على استضافة بالبداية، شكرا على استضافة نقابة الوسيلة الفلاحية بولاية المهدية.
0: مرحبا.
1: تحية طيبة لإذاعة أكسجين أف أم.
0: مرحبا.
1: بالنسبة لمنظومة التربية الحيوانية، منظومة مبنية على العرض والطلب، طبيعي جدا إنه تصير عديد الإخلالات وبرشا مشاكل في القطاع، لطالما إنه إحنا خاضعين لقاعدة العرض والطلب. احنا في تونس منذ السبعينيات القرن الماضي عنا مكتب اسمه منظومة الحصص، حصص الأمهات، كمنظومة مكتب وطني نفتخر به، معناتها كدولة تونس مقارنة بالدول العربية تجربة ناجحة وتميزت اني انقذت المنظومة ككل وانقذت صغار الصغار ومتوسط الفلاحين من الانهيار والاندثار. طبيعي جدا انه تصير لنا برشا مشاكل على أربع فصول، خاصة فصل الصيف كما تعرف شدة الحرارة معطتنا نفوق للطيور بالنسبة لجيش الحم، معناتها خسائر كبيرة ياسر، قطاع الطيارة الكهربائي متكرر كبدنا برشا خسائر، معناتها كي نحكي لك معناتها نقول لك مليارات من المليمات التونسية مشات، معناتها طيور ما ماتت، معناتها الخسائر كبيرة ياسر بالنسبة لجيش الحم. بالنسبة لمنظومة بيت الاستهلاك، منظومة بيت الاستهلاك عاشت الفترة الأخيرة انكسار باعتبار إنه العرض موجود أكثر من الطلب. احنا نبهنا كنقابة الوسيلة الفلاحية بولاية المهدية منذ 17 فبراير 2026 إنه الحساب 150 مليون بيضة كل شهر، معناتها كم قادر على تلبية احتياجاتنا، ومعناتها بالنسبة لنا احنا انه الزياده ب 12% او 15% في الانتاج تعطينا وفره في الانتاج، طبيعي جدا الاسعار تنهار وبطبيعه الحال انهيار الاسعار يعطينا خسائر كبيره لصغار ومتوسط الفلاحين بالنسبه لبلد الاستهلاك. احنا نحبوا المنظومه كما حكينا نحكي لك بالاول، قلت منظومه الحصص، منظومه الحصص المكسب لازم نحافظوا عليه ونحاولوا قدر الامكان انه نعملوا نظريه التوازن المالي بين السعر موجود عند الانتاج والقدره الشرائيه للمواطن التونسي. بمعنى اكثر، نحب فائض قيام الربح حقيقي يضمن كرامه الفلاح حتى يمكن مواصله الانتاج. الخسائر الموجوده حاليا بالنسبه لبيت السلاك اعطتنا عسوف مربي بيت السلاك على مواصله الانتاج، طبيعي جدا انه هذا حب يدفع ضريبته بعد 6 أو 7 أشهر. المستهلك عندما تجد نزلة في السوق بالنسبة لبيت الاستهلاك طبيعي جدا انه الاسعار ترتفع وهذا ضريبته يدفعها المستهلك التونسي.
0: شو الحل؟ شو بالنسبة ليك البلان اللي لازم يتحط؟
1: البلانية الاستشارية ترجع كالعادة صفة دورية كل شهر، كل ثلاثاء كل شهر، ونلتقوا قواعد علمية وحقيقية نمكنوا بها منه التوازن بين عرض وطلب والفلاح يولي عنده هامش ربح. لطالما اللجنة الفنية الاستشارية لا يعتدوا بقراراتها وشرط إسراف تقوم بالترفيع بالإنتاج دون استشارة المهنة. طبيعي جدا مكاننا هذا انه القطاع يدخل في فوضى عارمة ومكسب الحصص الامهات يصبح من عدم. بمعنى ادق معناتها انت اليوم في نحكي على 160 مليون بيضة المهنة المدخلين في المهنة نبهوا شرط إشراف انه الرقم هذا المفزع حب يمكن انه الفلاح حب يخسر برشا فلوس. احنا شكون نعمل؟ احنا كلنا بنعملوا بصيغة دورية معناتها نعملوا نحددوا بالضبط احتياجاتنا السوق المحلية بالنسبة للإنتاج سواء دجاج لحم أو دجاج بيض السلاك وبما فيه معناتها نتبعوا الأربع فصول بما فيه شهر رمضان نتبعوا احتياجات السوق التونسية تقريبا وبالموجود عنا على أرض الواقع نحددوا الإنتاج نتاعنا. الإنتاج نتاعنا احنا مش حب نحفظوا نظرة في السوق، لا لا، احنا حب نعمل توازن بين العرض والطلب. بمعنى أدق إنه المستهلك التونسي يتناول اللحوم البيضاء وبيض السلاك بأسعار معقولة داخل السوق التونسية، والفلاح التونسي عنده هامش ربح حتى لو كان ضئيلا يضمن له الاستمرارية في الإنتاج ومنظومة التربية الحيوانية كقطاع كامل يقعد موجود في تونس. هذا هو المطلوب بالنسبة لنا.
0: واضح. دونك هذا اللي طالبينه تقريبا وزارة الفلاحة. كيفاش تعاملت معاكم في المقترح نتاعكم؟ كيفاش تعاملتوا معناتها كل المصالح المعنية ديوان الأعلاف كيف زاد شنو تفعلوا؟
1: بالنسبة لصوت الإشراف، احنا نحكيو قبل 2011 المجمع المهني المشترك لمنتجات الدواجن والأرانب كان مكسب كبير، كانت عنده ميزانية مخصصة معناتها صندوق طوارئ صندوق أزمات يمكن فيه الفلاح التونسي أنه يمتص فائض إنتاجه داخل المجمع المهني. ميزانية خاصة بالنسبة للمنتجي لحوم البيضاء وبيض السلاك أنه وقت توقع أزمات كما هكا العرض يفرض نفسه على الطلب وتنخفض الأسعار أقل من كل حقي عند الإنتاج، المجمع يتدخل مباشرة ويمتص فائض الإنتاج حتى يمكن من الفلاح موصل الإنتاج. احنا بعد 2011 للأسف شديد النظرية هذه النظرية قبل الموجودة الصناديق اللي كانت موجودة للأسف شديد ما بضعف المالية العمومية ما مكناش باش نخليوها موجودة على أرض الواقع وتخلينا ديما نواصل الإنتاج. أرى شوف بالنسبة لمنظومات الإنتاج بصفة عامة إذا ما عندكش طاقة للخزن وميزانية مخصصة للخزن سواء في منظومة التربية الحيوانية أو في الخضروات أو في الغذاء راك ما تنجمش توصل الإنتاج.
0: بالضبط، باش تلقى مشاكل.
1: معناتها نريد الخزن وتوفير السيولة سواء حتى بزيت زيتونة، كشفت الأزمة نتاع زيت الزيتونة الأول أسعارها انخفضت. إذا ما عندناش الخزن وما عندناش سيولة كافية لتغطية طلبات الفلاحين احنا راهو المنظومة طبيعي جدا بعد أشهر أو شهر شهرين شهر أو شهرين تنهار المنظومة بصفة آلية. منظومة سلطة الإشراف لفتة كريمة إن تمتص فائض الإنتاج بالنسبة للسلاك، ولفتة كريمة إن اللجنة الفنية الاستشارية تحينها بصفة دورية كل شهر مش كل شهرين ولا ثلاث شهور، بالعكس مش مناسباتية، تولي اللجنة الفنية الاستشارية تتابع الخزن والإنتاج والعرض والطلب الموجود في السوق المحلية وتتبع حتى مهم التصديق. يجب تتبع حلقات الإنتاج لكل موجودة داخل منظومة التربية الحيوانية تتبعها من الأول للآخر، وطبيعي جدا إذا تتبع معنا سلطة الإشراف نوصلوا الأمانة والمنظومة التربية الحيوانية تقع في طريقها معناتها إلى الأمام نتقدموا مش نخرج بالتوالي.
0: لازم الأخيرة أنت الكهرباء سلكتوها فيها ولا عانيتوا فيها؟
1: بالنسبة للكهرباء طبيعي جدا إنه شد الحرارة والانقطاعات المتكررة للكهرباء وحتى عندنا بديل للجروب هذيك البديل ما كناش باش نجابوا الأزمة ككل بصراحة خسائر كبيرة في القطاع خاصة اللحوم البيضاء، خسائر كبيرة ياسر في مراكز الإنتاج سواء كانت في نابل أو في ولاية المهدية أو في ولاية جابس أو في صفاقس، خسائر كبيرة نفوق طيور بشكل رهيب. الحمد لله الأسعار ارتفعت تقديم تلك الخسائر لكن مش بالقدر الكافي. راح نتمنى لفتة كريمة من سلطة الإشراف ان تتابع معنا موضوع الكهرباء لأنه موضوع كبير ياسر، لأنه يمس يمس منظومة أب القوم الغذائي، إذا أنت تحافظ على الكهرباء وبالنسبة سواء في فلاحة أو صناعة لازم لفتة كريمة شرطة إشراف إن هي حافظنا على مواصل الإنتاج خصوصا في ذروة الحرارة، خصوصا إنه القطاع ككل حساس جدا وطبيعي جدا إنه الانقطاع المكرر يخلي الفلاح يعاني صعوبات في مواصلة الإنتاج.
0: شكرا سي محمد علي، يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل. أكيد مازلنا مصين معك وفي نفس الموضوع. تحية سيد محمد علي حلواس نقابة الفلاحين في المهدية، مواصلين بعد شوية مع مختلف ضيوفنا. 31-10-98 باش تفعلوا معنا، مرحبا بالجميع.
2: لازم على أكسجين أفان.
3: مش أكسجين، جيبوا لي آلة أكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. هاي هاي هاي هاي ملنا ريح ليش بدون فس أكسجين ونرجع ريح ليش بدون فس أكسجين ونرجع

0: تحتاجي كهرباء جديدة، كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار، بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
1: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع Comfort d'Excellence Plus. Comfort d'Excellence Plus, الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في Comfort d'Excellence Plus هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، Comfort d'Excellence Plus يوفر لك أقوى الموتورات. مع Comfort d'Excellence Plus الأسعار لا تقبل المنافسة. Comfort d'Excellence Plus شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943، 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرا مانوجين؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر النجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر النجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة لسنة دراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا.

المواد الإخبارية على أكسجين FM. مرحبا. جهويان طالب متسكن منطقة المصيدة التابعة لمعتمدية بنزرت الجنوبية بلدية بنزرت بالتدخل العاجل للتسريع في رفع الفضلات نحو المصب الجهوي مع اعتماد مواد أو حلول تحد من انبعاث الروائح الكريهة حفاظا على صحة المواطنين وحقهم في العيش في بيئة سليمة. النظافة لا تعني فقط رفع الفضلات بل أيضا حماية السكان من الأضرار البيئية والصحية التي تتفاقم مع حرارة الصيف. في إطار البرنامج اليومي للعناية بنظافة المدينة والمحافظة على جمالية المحيط، يواصل فريق مصلحة النظافة ببلدية منزل بورقيبة تدخلات الميدانية بحي الفتح، حيث تم رفع الفضلات الملقاة عشوائيا وتنظيف وكنس مختلف الأنهج والمحيط، إزالة الأعشاب الطفيلية. وتندرج هذه التدخلات ضمن الجهود المتواصلة للارتقاء بجودة المحيط والحد من النقاط السوداء، مع تجديد الدعوة إلى كافة المواطنين للمساهمة في المحافظة على نظافة المدينة وعدم إلقاء الفضلات عشوائيا. وطنيا، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وذلك بمقتضى قرار صادر عن وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 28 من جويلية 2026 والمنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وتفتح الاختبارات بداية من يوم 7 من أكتوبر القادم والأيام الموالية له، ويفتح باب التسجيل عن بعد يوم 24 من أوت المقبل عبر الموقع الإلكتروني المخصص للوزارة، وهو concours.social.gov.tn. على أن يحدد تاريخ قائمة التسجيل عن بعد يوم 7 من سبتمبر 2026. تعتزم الإدارة الجهوية للصحة بتونس انتداب إطارات شبه طبية من المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية بصفة مباشرة، وذلك في 5 اختصاصات. وأوضحت الإدارة في بلاغ أن الانتدابات تشمل اختصاصات الرعاية الصحية الاستعجالية والبيولوجيا الطبية والرعاية الصحية للمسنين والعلوم الصيدلية والكتابة الطبية، ودعت الراغبين في ترشح إلى تقديم مطلب كتابي يتضمن رقم الهاتف مرفقا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية إلى جانب بطاقة أعداد سنة التخرج. وأضافت الإدارة الجهوية للصحة بتونس أن ملفات الترشح تودع لدى مصالحها على العنوان التالي: 7 نهج ابن الهيثم تونس 2002، وذلك في أجل أقصى يوم الجمعة 7 أوت 2026. دوليا، أفادت السلطات المصرية بأن حريق سفينتي ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة، وذكرت أنه إلى حد هذه الساعة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة. دولة قطر تدين بشدة الاعتداءات التي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، وتعدها انتهاكا صارخا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. أعلن اليوم الحرس الثوري الإيراني عن مقتل 3 أفراد من عناصره في هجوم صاروخي أمريكي على محافظة زنجان شمالي البلاد. لمحة الآن عن حالة الطقس، حيث يتميز طقس اليوم بسحب قليلة ويكون مغيم جزئيا مع درجات حرارة معتدلة نسبيا بالمناطق الساحلية، حيث تسجل حوالي 32 درجة، بينما تتراوح في بقية الجهات بين 30 و 40 درجة. أمطار ضعيفة ومتفرقة ومحلية في بعض المناطق الساحلية، وتهب الرياح من القطاع الشمالي ثم تتجه نحو القطاع الشرقي.

0: وتكون معتدلة وقوية نسبيا قرب السواحل والبحر، قليل الاضطراب في الشمال ومضطرب بالسواحل الشرقية. في الختام نذكركم كافة فريق قسم الأخبار بإذاعة أكسجين FM بتجنب الإفراط في السرعة وباتباع قواعد السلامة المرورية. دمتم بخير، بسلامة وفي الأمان.
1: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز و 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: الاكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي مليان
1: ريح ليش بدون فس اكسجين ونرجع ريح ليش بدون فس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع
2: لازم على اكسجين افام وسيماكم في لازم لازم. مرحبا بالجميع، تحيه كبيره لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نحكيوا على قطاع الدواجن، وخاصه نحكيوا اليوم زاد كيف كيف على البيض بصفه عامه، انه متوفر مجوبه معناتها موجود، لكن نلقاو مشاكل كبيره في الانتاج في بالنسبه للمنجين بصفه عامه ولا المربين. زاد كيف كيف نحكيوا على خسائر ساعات للمربين. كنا نسمعوا في السيد محمد علي حلواس نقابه الفلاحين في المهديه، واحد من المربين في تونس، اللي يقول لك قطاع هذا باش يكون عادي فيه من دائما. نحكيوا على قطاع التربيه والقطاع نتاع تربيه الحيوانات بصفه عامه اليوم في تونس. حابوا ناخذوا راي كيف كيف السيد عادل المجري رئيس اتحاد الجهوي للفلاحه والصيد البحري ببنزرت، هو موجود معنا باش ناخذوا معه كل التوضيحات. سي عادل مرحبا بك على اكسجين، مساء النور.
3: بيك يعيشك، شكرا وتحيه لاعضاء اكسجين، وتحيه للاخوه والاخوات المستمعين والمشاهدين اكسجين، وتحيه للاخوه البحاره والفلاحه ببنزرت.
1: نحكي على قطاع استهلاك البيض بين وفرة الانتاج ووفرة في العرض وبين خسارة للمربين. قطاع كما كل القطاعات، يقول سيد مراش كنت تسمع فيه سيد محمد علي حلواس، يقول لك يقول لك سي محمد علي حلواس من نحكي على تربية الحيوانات بصفة عامة، القطاع ذا عادي باش يكون فيه ربح وخساره، ولازم التفات اليوم صوت الاشراف اكيد للقطاع هذايا باش الناس هذايا اللي قاعده تعاني ما عادش تلقى المشاكل من هذا.
3: انا والله شكرا، اولا انا تحيه لكم الحضور معك للساده المتدخلين. القطاع هذايا يشهد اختلال في التوازن بين العرض والطلب، هذا واضح للعين، وانا بنحكي في العموميات في القطاعات الفلاحيه كل، وموضوعنا على قطاع البيض. قطاع البيض فيه برشا خسائر للسادة المربين، كما أكدت على اختلال التوازن بين العرض والطلب وعديد الإشكاليات اللي عانوا منها الأخوة في قطاع غاية، فهمتني؟ ونحن ديما كنبلغوا مشاكل الفلاحة في القطاعات الكل الفلاحية، نتعدى كل قطاع تلقى سلطة الأشراف اللي كما يقولوا فيها تديروا بظهرها الى الموضوع، فهمت؟ ما نلقوش نسق نتاع متابعه ونسق نتاع قرب من المربي لاستشراف وضعيته ولسماع مشاغله ولتذليل الصعوبات امامه. القطاع هذا كما في القطاعات الفلاحيه الاخرى يعاني في صعوبات كبيره برشا برشا.
1: ما نعرفش شنو الحل اليوم انتم ك اتحاد فلاحة، شنو الحل بالنسبة ليكم تقترحوه باش نجمو نخرجوا من الوضعية ذي معناتها؟
3: الحل نحن ديما دينا الموجودة لسلطة الأشراف باش نتعاونوا ونخرجوا بحلول للسادة الفلاحة والمربين. الحل هو في سلطة الأشراف، لازم تعرف عن قرب وضعية الناس السادة المربين هذوما من معاناة، من مصاريف، من عوامل مناخية تأثر، من نخضروا في الأزمة الأخيرة في انقطاع الكهرباء، شنو عانت الناس، عانت ناس عديد الصعوبات وخسائر لا تحصى ولا تعد. كنا أثرنا لها في سياق آخر، كنا أثرنا لها في البيان بتاعنا في المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة البحري. الحل هو في سلطة الإشراف في القطاع الفلاحي، سماع الفلاح، القرب منه، تذليل الصعوبات قدامه، توفير وسائل الدعم للمراقبة، وبقدرة الله يعني الفلاح كيلقى الأمور هذه الكل يتشجع ويخدم وينتشر.
1: زادت الأزمة الأخيرة للكهرباء، زادت عقدت الوضعية أكثر فأكثر، كما كل قطاع يستعمل برشا الطاقة.
3: فالأزمة الأخرانية أكثر متضرر فيها مع احترامي لكافة أطياف الشعب التونسي. الناس كل تضررت والناس كل عدت أيامات لحنا نعرفوهم عن قرب والناس كل في دارها بالوضعية. القطاع الفلاحي تضرر بصفة كبيرة برشا برشا من منتجات كل من طماطم من بطاطا من خضروات من زيتون من تربية الدواجن اللي هي ضرت 100% ووصلت الأضرار فيها من 13% إلى 50% تقديريا. بعديد المجالات الفلاحية ضرت ونحن في البيان متاعنا حملنا الشركة التونسية الكهرباء الغاز حلمناها المسؤولية قطر ما يكونش دينا الفلاح ومتضرر بدون دعم أو تعويض. حملناها المسؤولية مش نحملوها زاد المسؤولية القانونية لجبر الأغراض الأخوة الفلاحة والمربين لكافة القطاعات اللي تمثل جراء القطاعات هذه المتفاجئة.
1: واضح. في الختام شو نجمو نقولوا سي عادل؟
3: نجمو نقولوا ونأكدوا على معطى واحد، أكدوا على كفاح فلاحينا ومربينا، نأكدوا على الناس الأبطال هذوما اللي مربين في فلاحهم وفي في في الثواني نتاعهم وفي كافة القطاعات الفلاحية. الناس هذيا متضررة، الناس هذيا تضررت في أول موسم في الزراعة الخضراء، عاودت تضررت في القطاعات الأخرى في القطاعات المصرية المتواصلة والبوسقية في الكهرباء في الماء. على سلطة الأسراف تحمل مسؤولياتها في سماع الفلاح وفي مراقبته عبر خلايا إرشاد وعبر وسائل حكومية. على الجهات اللي تسبب في أضرار اللي هي مفاجأة، نحن كمواطنين وكشعب تونسي نحن صبرنا في المحنة هذه خاطر بلادنا يجب نصبروا عليها ويجب نخفوا معها. أما كفلاح فلاح متضرر، الفلاح اللي هو توا متراكم عليه ديون تاع باش يوصل منتوج اللي يبيه المنتوج هذا انضفر وضاع بصفة نهائية، شكون باش يعوض له؟ شكون باش يصبر له على ديونه؟ ناس سفاني طماطم بطاطا تربية نحل، باش ما ننسوش السادة الأخوة المربين نحل، تربية دواجن، هذه القطاعات تضرت تضرت بصفة كبيرة برشا. على سلطة الأسرة تحمل مسؤولياتها، الفلاح ما يبقاش ديما هو الحلقة الضعيفة في المجتمع التونسي، هو اللي يعاني هو اللي يتكبد الخسائر دون تعويض. الفلاح أصبح في على أبواب الانهيار والفقر جراء الأحداث اللي جراء القطاعات الأخيرة. نحن نطالب سلطة الأشراف باش تحدث لجان جهوية ووطنية تحت الخسائر نتاع الأخوة الفلاح في القطاعات الكل، وتعمل إحصاء ميداني على عين المكان، وتعمل قوائم للسادة المتضررين وتعوض لهم على الأغراض نتاعهم، باش يكون الأمور في نصابها وباش كل إنسان ياخذ حقوقه في البلاد هذه.
1: شكرا سي عادل، نعطيك الصحة على كل هذه المعطيات. عادل المجري رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنزرت، مازلنا مواصلين معاكم في اللازم لازم 31 10 98 باش تتفاعلوا معنا. مرحبا بالجميع.
4: لازم على أكسجين أفان.

0: فنيح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
1: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير لطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إيكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كهان تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفتة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: وصي معكم في اللازم لازم. مرحبا بالجميع، تحيه كبيره لكم. انو كنتوا تسمعوا فينا نحكيوا على قطاع السلك البيض بين وفره في العرض وخساره المربيين، نحكيوا على مشاكل على انتظاراتهم. هذا معنا شهاب الحاج حسن ومربي دواجن في غال الملح. سي شهاب مساء النور، مرحبا بك على الاكسجين.
1: اهلا مرحبا بكم، مرحبا بدعم.
0: شنو الامور؟ كيفاش ماشي الامور؟ كيفاش قاعدين تتعاملوا اليوم في القطاع هذا مع الاشكاليات، مع الحاجات اللي قاعدين تعترضكم؟ شو حاجات اللي مريقله ماشيه؟ كيفاش الامور بصفه عامه سي شهاب عندكم في القطاع تاع التربيه نتاع البيض؟
1: ازمه تعديات كبيره ياسر علينا. ازمه من الاسوام ومن الكاليتي
0: العام وكل شيء. ماشي نسمع فيك بقدي سي شهاب، اقرب لي شويه للتليفون.
1: قلت لك ازمه كبيره، تعديات كارثه من حكايه الضوء والكاليتي. السلعه مضروبه، ماهيش قاعده تعطي في روس. ما
0: فين المشكل؟ وين
1: المشكل؟ المشكل في العظام الامبورتي، العظام اللي جايبينه لبرا طلع مضروب. معناتها السلعه مش كيما السلعه تاع تونس المحلي، مش كيما السلعه اللي جايبينها من برا. اما صعب، معناتها مش عارف فيه انتاج. وزيد الاسوام كارثيه، 3500 زوجوا 3000، معناتها خساره كبيره. هذيك كي تبع طلعت الاسعار وين نتجاجوا فيها بالموت وفيها بالمرض وكل شيء. هذه الاشكاليات اللي قاعده صايره. وزيد كم الانقطاع تاع الكهرباء، كم الخلايا الدنيا كل هذه المشكلة.
0: شنو طالبين اليوم بالضبط، ولا شنو تراه صالح باش يتحسن وضع القطاع؟
1: احنا طالبين للدولة تفتح مع الفلاح الصغير، كانت الفلاح الصغير خديش الفلاح الصغير بر رياسة الفرية ذاتية فوق القيمة، فما لبر 100%، فما لبر 50% كل فلاح. وكيفاش واشكالية نتاعو؟ طالبين الدولة اللي تعاوننا وتشوف حل الحكاية هذه. هذه طالبين.
0: اي يعني المعاونه فاش تتمثل بالضبط سي شهاب؟ شنو لازم يصير؟
1: المعاونه لازم التعديل في الاسعار تاع الدواجن. الاسعار راهي كارثيه، راهي 3000 و3500، راهي خسائر كبيره ياسر. هذه هي الاشكاليه. وين والكاليتي العظام اللي جاي من برا؟ وقفه الانتاج عندنا، الانتاج بتاعنا تاع تونس من برا راهو السوق يغرق. هذيك المشكله، تولي الاسعار ما عادش ترتفع، تولي ديما طايحه.
0: فهمتك.
1: لازم تعديل في السوق.
0: فهمتك.
1: هذا هي الشيء اللي طالبينه احنا.
0: واضح. اليوم في غال الملح كيفاش قاعدين تتعاملوا مع الوضع؟ كيفاش مسلكين الامور؟
1: والله الوضع طيب، هو بيد اليوم برك ذا وخاصه عنا. في غال الملح. طالبين احنا اللي قلت الدوله تكتب معنا وتعاوننا، هذا يتطلب الفلاح الصغير.
0: قصان الضوء ظل يزيد يعقد الوضعيه اكثر؟
1: اكثر من لازم. لو فما بلايص في معتمديه غير ملح بقى 4 ايام قد فيهم الضوء. 4 ايام كارثه صارت فيهم مش عارفه.
0: فهمتك.
1: هذاك اللي جا اول حاجه الضوء والكاليتي تصل على حكايه العظم هذه، يشوفونا حل فيها.
0: واضح. واضح. شكرا سي شهاب، يعطيك الصحة على كل هذه التفاعلات. تقريبا واضح الطلب اليوم دعم صغار المربين، نوقف معاهم أكثر. اليوم فما إشكاليات يقول لك بالنسبة ليهم. شهاب الحاج حسن ومربي دواجن في منطقة غار الملح. زيد انقطاعات متاع تايكر وبيري زيد صعبت عليهم الوضعية أكثر فأكثر من عرش بصراحة. مالتها لأنه كما يمكن حكي سعادة الماجري ولا حتى سيد محمد علي حلواس كنقابات ولا كاتحاد جهوي للفلاح، فأنه يقول لك اليوم وقفة أكثر، لازم استراتيجية واضحة من عند صوت الشراب باش تجم الأمور تتحسن. وديما نقول الصعوبات أكثر يلاقيوا فيها صغار الفلاحين. على كل احنا مازلنا نتبعوا في الملف، باش نرجعوا معكم باكثر تفاصيل في الملف هذايا 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معكم. مازلنا مكملين معكم في اللازم لازم. مرحبا بالجميع.
2: لازم على اكسجين افان.

0: مرسي معكم في الاسم لازم. مرحبا بالجميع، وصلنا لختام حلقتنا لليوم. يرجع معنا عامل هادي الباكوري باش نختموا معاه الحصة. عامل هادي مرحبا من جديد، وكما كنت تسمع تقريبا في كل المدخلين اتفقوا لانه لازم صوت الشرف تحط استراتيجية واضحة اليوم لانقاذ ما يمكن انقاذه، وخاصة الصعوبات اللي تمر بها صغار المربين. عامل هادي
1: اكيد حمزة، احنا كبرنامج وكإذاعة تقدمي مفهوم عندنا معناها دعوة، وهي رسالة طمعنا لإخواننا معناها أصحاب المداجن والمنتجي البيض، باش المندوبية على المستوى الجهوي المندوبية تتصل بالناس اللي تعرضوا معناها من إشكاليات بما يخص معناها منتوجهم، وتعمل إحصائيات وعلى الأقل أو تعقد بهم جلسة هكاك باش نبينوا اللي راهو احنا وراء الناس هذم اللي قاعدين يساهموا في الاقتصاد التونسي، واللي هما قاعدين تعبين برشا. أضعف الإيمان حمزة وقت اللي تعيط أو تجي تعاين أو تطوف ديجا، هذيك هي رسالة الثمن كما قلت لك، وأنت أكثر كنت استمع واستمعنا جميعا للمشاكل اللي تحصى ولا تعد واللي موجودة في كل القطاعات. وقت اللي نتكلموا نبقوا شعارات حمزة ونقولوا الأمن الغذائي ونقولوا كذا، ما نحبوش يبقى كلام أجوق، نحبوه إنجاز ونحبوه متابعة ونحبوه زادة لأخذ بيد الفلاحة. وهذه إيش مش كنت المشاكل لا تستمع الإدارة، الإدارة التونسية أو المندوبيات اللي هم متواجدين ومدجين مدجين بالإطارات وبالمهندين ما يستمعوش، وعلى الهياكل النقابية على الأقل أيضا زادة باش تقفي إلى جانب وترافقهم، تقفي إلى جانب معناها إخوانا الفلاحة أو منتجي البيض والدواجن اللي هم تعرضوا إلى إشكاليات كبيرة في آخر إشكاليات نتاع انقطاع النور الكهربائي. حمزة هذه أضعف شيء، أنا ما نعرفش رغم عشنو رايك انت في الموضوع هذايا.
0: هيك هو نفس النقطة، قلنا راه صوت الاشراف لازم تتلهي بالناس هذوما، صار صورتو صغار الفلاحين باش تنجم هما ولا صغار مربين بصفة عامة باش تنجم الناس تواصل في القطاع هذايا، خاطر اليوم قالوها حتى هما بري القطاع سوا هما اليوم، ولا سمعت حتى الناس تتكلم في أزمة الكهرباء يقول لك الكبارات اللي عندهم الإمكانيات في القطاع هذايا سلكوا أمورهم، سينو البقية مشيهم سك خسارة أكثر من 70% ولا 80% في في في في في كل المج... في كل ال... في كل دواجن تقريبا معناتها المده الاخرى اللي هي برشا معناتها برشا ناس صغار مازلت كي بدات راهي باش تقسم لهم ظهرهم معناتها
1: اكيد. واحنا عندنا توبه جنوبيه وعندنا غزاله وعندنا جهات حتى في السجنين تضمرات كبيره في الاطار
0: هذا
1: برتو برتو احنا نحكي على الولايه فما بالك في تونس كبرى، وكما قلت انت الكبارات راهو يبقوا ديما عندهم علاقات، هذا شفناه في الزراعات الكبرى حمزه، وشفناه وقت لامونيتر يهزوا لهم سي حمزه الشركات ويوصلوا لهم لامونيتر ويهزوا لهم البذور الممتازه، في حين اخوان الفلاحه وصغار الفلاحين اللي احنا ديما نحكي عليهم ونقولوا نسبه كبيره منهم راهم 75% حمزه لا يوصلهم لا فصفات، وحتى اذا كان فما راه في السوق السوداء، وهذه مشكله المشاكل. نبقوا نتكلموا على الاكتفاء الذاتي نقل الأمن الغذائي، لكن وينو وينو وينو المتابعة الصحة إن شاء الله من المنبر هذا حمزة مرة أخرى، إن شاء الله الوزارة تستمع لمشاكل إخوان الفلاحة والمنتجين منتجي الدواجن، وإن شاء الله يلقاو لهم حلول في القريب العاجل. وأنا مرة أخرى نعاود ونقولها حمزة، يلزم رسالة طمنة اتصلوا بهم عيطوا لهم اسمعوهم وشوفوهم وإن شاء الله يلقاو لهم الحلول. حمزة
0: شكرا عمل هادي، يعطيك الصحة، تحية لي وتحية كل المدخلين معانا اللي لايف تقوموا مع الباشن تانا أكسجين تونيزي. نخر نوصل لخر لازم لازم لليوم ولهذا الأسبوع، هنتلقى غدوة في موعد جديد معاكم في حديثنا سبور موعد رياضي إن شاء الله غدوة الجمعة 31 جويلية أبارتير من ماضي ساعتين. تحية كبيرة عزيز في الإخراج عزيز عنده مشكلة مع حديثنا سبور ومع توقيت مساتين، دونك تحية العزيز في الإخراج، تحية الريحة في تنسيق مكالمات الهاتفية، تحية لمحمد لادي باكوري وعمادي باكوري في الإعداد، تحية للفجندوبي في رئيس التحرير. راح نتلقاو نهار الاثنين كالعادة في لازم لازم الاثنين الخميس من ماضي ساعة المساتين ونص. طيبة للجميع.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تكهيك كهرباء جديدة كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والاصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادا. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادا لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميق، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
3: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
4: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقرب

0: الشانج؟ عييت في الصف البنك وما لقيتش بهوين؟ مكتب صرف علي بنزيل مشانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزيل مشانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بنزيل مشانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708، كلمونا علي 22 908 708.
1: أوكسيجين FM تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: تكري كهرباء جديدة، كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار، بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذاك هو، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
1: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق الثنية، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل السونيت. أنفو لاين 97 273 943 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
2: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته لرامانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كي التلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بارادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين طالن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لاين 29 375 850.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: راديو اكسجين اف ام.

0: بلاسيتو ولا مازلت؟
1: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار عرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس.
2: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لما 10 خطوات يا غور ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي يا غور ديليس جلاسي المنفعة.
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
4: اسنان يعني وتبع الضمان
5: مع تبي يا مغراوي اتهنى وثمان.
4: مع تبي يا مغراوي اتهنى وثمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان، خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو كورنيغ توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا 92 93 15 44. تبي مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57 039 30 000.
7: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطع الغيار الاصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafqo, ou bensiha al-karhabtek iwaddouk. Ou ma'ahom, tinsa shqa wata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 والا 27 957 623.
8: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميه، تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، سكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشيت دو بولي ماريني، وزاد تلقاو عندنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
9: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى كي رامانو جين؟
10: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته رامانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كي التلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بارادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين طالن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان.

0: جان اف ام بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
2: اخبار اكسجين اف ام. المواد الاخباريه على اكسجين اف ام. مرحبا. جهويا في إطار متابعة سير العمل البلدي والارتقاء بجودة الخدمات المزداة للمواطنين، انعقدت بقصر بلدية منزل بورقيبة جلسة عمل تحت إشراف السيدة سماح العباسي الكاتبة العامة للبلدية وبحضور إطارات وأعوان البلدية. وخصصت الجلسة لمتابعة الوضع البيئي وتقييم التدخلات المنجزة، حيث تم التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود والرفع من نسق التدخل الميدانية وتحسين جودة الخدمات والمحافظة على نظافة المدينة وتكثيف حملات التحسيس والتوعية البيئية للحد من ظاهرة إلقاء الفضلات عشوائيا، وتعزيز الشراكة مع مختلف المتدخلين وإشراك جميع مكونات المجتمع المدني ونسيج الجمعية في حملات التوعية والتحسيس البيئي. كما تم التوصية على الإجراءات المتفق عليها كحصر جميع النقاط السوداء والمصابات العشوائية، مع تسخير كافة الإمكانيات اللوجستية والبشرية لإزالتها وتطوير مواقعها. كما تم أيضا الحرص على انتظام رفع الفضلات المنزلية وفق البرنامج المحدد، بما يضمن استمرارية نظافة الأحياء مع صيانة وتنظيف وتطهير الحاويات الجماعية بصفة دورية والمحافظة على جاهزيتها. أفضلت الحملة الرقابية المشتركة التي تم تنفيذها اليوم الخميس بكافة معتمديات ولاية بنزرت في إطار الحملة الوطنية للتصدي لظاهرة ترويج تجهيزات الكهرومنزلية غير المطابقة للمواصفات التقية والفنية، أوضت إلى حجز على عين المكان ما يزيد عن 102 مكيفا فرديا، وذلك إلى حين إتمام بقية الإجراءات والتدابير القانونية للمعلومة، علاوة على تحرير مجموعة محاضر اقتصادية وديوانية وتنبيه ضد أصحاب المحلات التجارية المختصة في بيع وترويج تلك التجهيزات. وطنيا، أكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية للتجارة المسوق حاتم بن يوسف أن الفترة الحالية تعتبر الوقت الأنسب لشراء الذهب في تونس، مشيرا إلى أن الأسعار شهدت انخفاضا ملموسا مقارنة بالسنوات الماضية، ولا يتوقع أن تسجل تراجعا إضافيا كبيرا بعد أن استقرت في حدودها الحالية. عالميا، أصدرت المحكمة الجنائية في مدينة تولو الفرنسية حكما بالسجن لمدة 12 شهرا مع المنع من دخول الأراضي الفرنسية لمدة 5 سنوات بحق تونسي يبلغ من العمر 39 عاما، بعد إدانته بإضرام النار في موقع قرب مركز تجاري كبير في المدينة بحسب وسائل إعلام فرنسية. أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي تجدد الاعتداءات الإيرانية على الكويت والأردن، وجدد تضامن دول المجلس معهما. في الختام، نفى الحوثيون اليوم تورطهم في حادثة الهجوم بطائرة مسيرة على ميناء دمياط في مصر أمس، والذي لم تحدد بعد القاهرة الجهة التي تقف خلفه. كانت هذه أخبار أكسجين أف أم، قدمتها لكم إنسة صغير بسليمة وفي الأمان.
3: أكسجين أف أم، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أف أم بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أف أم، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: بلاسيتا
1: بلاسيتا ولا مازلت
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار اعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية مالا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
5: اشنو يعني تبع الضمان؟
6: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان.
5: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام اثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش، غلياج، فيغ بلا، بليكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
6: تبي مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
7: نحب احسن اسواق واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفولاين 57 039 00 00.
4: Sopat Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopat Distrigo, sayartek fi ayadi amina. Majmoua waes aw kbira men qita al ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopat Distrigo, twafrilkom large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopat Distrigo, irafqou ou bensiha al karhabtek youdouk. Ou ma'ahom, tensa chqa w ta'a. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفولاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيد على 98 136 448 والا 27 957 623.
6: مسرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزاده تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
8: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقه في رامانو جين؟
9: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته رامانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين طالن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولان 29-375-850.

صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة. مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بالجميع، مرحبا بكل حد قاعد يسمع فينا طوم عند الموجتو على موجتنا اليوم الخميس 30 جويلية 2026. مرحبا بكم الناس الكل في موعد جديد من برنامجكم صيف على الموجة، برشا فقرات استنى فيكم كالعادة، والعوايد الحصري والسكسي كل شيء تلقاه معانا لليوم، اخر ما فما في عالم الاغاني واكثر الاخبار، خلينا نقولوا احنا اكثر الاغاني استماعا واخر الاخبار تلقاوها معانا لليوم. اليوم بكي نحكيو على اخبار، باش نحكيو على اكثر اخبار قاعد يدور تو على السوشيال ميديا، على مواقع التواصل الاجتماعي، نحكيو على خلينا نقولوا احنا هالهبه الغريبه شويه اللي صايره تو، دونك اتفاق مغربي اسباني على اعاده مئات المغاربه بعد عبورهم الى سبتة. دونك تحدث موقع هسبريس المغربي استنادا الى مصدر مطلع قال انه المغرب واسبانيا اتفقوا على انهم يرجعوا المغاربه اللي دخلوا الى سبتة الخاضعه للحكم الاسباني. دونك آلاف المهاجرين عبروا سيرا يعني مشاو سيرا على الأقدام إلى سبتة لتتمتع بالحكم الذاتي الإسباني بعد اجتيازهم عدة نقاط تفتيش حدودية، وتم وشفنا برشا فيديوهات توري مئات من الشبان هم قاعدين يتسلقوا السياج الأمني اللي ما كانتش الشرطة قاعد تحرس فيه في الوقت ذاك، ودخلوا السبتة فيما انسحب أفراد قوات المساعدة المغربية المكلفة بالأمن على الأرض هذيك أثناء المرور متاحهم. برشا لقطت مصورة ظهرت بعض المهاجرين هم قاعدين يهتفوا تحيا اسبانيا لدى دخولهم الى المدينه. تزامن هذايا العبور الجماعي مع وصول اكثر من 1500 مهاجر الى المدينه السباحه خلال الاسبوع الماضي بحسب السلطات المحليه المغربيه اللي تحدثت على الموضوع. سينو نحكيوا شويه على سبتة اللي يتمثل جانب امليليا، هي مدينه اسبانيه اخرى تتمتع بالحكم الذاتي، تقع في شمال المغرب، الحدود البريه الوحيده للاتحاد الاوروبي مع افريقيا. هذه الزوز مدن هذوما بشكل دوري ارتفاع في محاولات عبور المهاجرين انه اللي ساعين انهم يوصلوا الى اوروبا. في وقت سابق من هالخميس حث رئيس الاداره المحليه في سبتة الحكومه الاسبانيه انها تعلن حاله الطوارئ في مواجهه التدفق الكبير للمهاجرين. قل قايل كيفاش بدات الحكايه؟ بدات وقت اللي زوز بنات مشاو معناها ومشاو معناها بالسباحه ووصلوا للاراضي الاسبانيه، التصويره نتاعهم دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب وعملت ضجه كبيره، انه برشا ناس استحسنوا الحكايه هذه، وخاصه زاد بعد ما برشا ناس تحطت على تدهور الاوضاع الاقتصاديه في المغرب. دونك الزوز بنات هذوما معناها وصلوا سباحه الى اسبانيا والاراضي الاسبانيه، وبعد اللفته هذه حاولوا برشا يقلدوها ويخدموا على ضوءها. دونك هذا اللي نفهموا منه هالمحاولات هذه اليوم الى عبور الاراضي الاسبانيه من قبل برشا مغاربه. سينو الاتفاق المغربي الاسباني، اتفقت المغرب والاسبانيا بعد الهجمه هذه الكبيره انه الناس الكل اللي دخلت وعبروا الى سبتة باش يتم ارجاعهم الى الاراضي المغربيه. دونك هذا هو الاخبار اللي داير برشا حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي، والفيديو هذا قاعد يتم معناها البارتاج نتاعو بشكل متكرر. سينو جدا متواصل معاكم الحقيقه، برشا اخبار، برشا اكتواليتي، وزاد كيف كيف اخر ما فما في عالم الموسيقى التوندونس واخر ما فما، هذا الكل واكثر باش تلقاوها معانا. ريفرش ان فيستيفال، هذا الكل واكثر. ما عليكم كان تعدلوا الموجه علينا وتسمونا، متواصل معاكم حتى للسته.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين.
1: الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
0: ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه مما سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: انت تعرف علاش؟
3: نعرف. وانت تعرف علاش؟
2: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها على خاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها على خاطر ديما معانا،
2: ليلي معناها
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معاك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها على خاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر أكسجين فام حكاية تتعاش.

0: جلاسيتا
1: جلاسيتا ولا مازلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و 900، الكرومة ب 32 دينار و 900، الفكرة ب 35 دينار و 900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و 900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
5: اصنيعي وتابع الضمان
6: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
5: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في بروميي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش غلياج فيغ بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
6: مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
7: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
8: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, يرافقو وبنصيحة لكرهبتك يودوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448 والا 27 957 623.
9: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماغيني، اسكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
10: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كي رامانو جين؟
11: خاطر النجاح أعطاه حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين تعلن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا انفولان 29-375-850

صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة. مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا، شكرا على الاستماع، شكر كبير على اختيار موجة إذاعة أكسجين فام بالصوت العالي. نتصور حاضرين للجو، الناس الكل حاضرين باش نمشيو مع بعضنا نتعرف على أكثر الأغاني استماعا في العالم العربي. مشينا لأبل ميوزك وشفنا أكثر الأغاني استماعا، بالحقيقة هي أكثر الأغاني استماعا في مصر ولكنها متطابقة مع أكثر الأغاني استماعا في العالم، لأنه الحقيقة اليوم قاعدين نحكيو على ألبوم الهضبة عمرو دياب، وبعد باش تكون زادة حاضرين معاه زادة فنانين أخرين، أكيد باش نحكيو على السكسي الكبير اللي محققته الأغاني اللي باش نحكيو عليهم اليوم. دونك في البداية باش تكون حاضرة معنا الأغنية اللي تكون في المرتبة 10 ضمن ألبوم عمرو دياب اسمه حبيتك. دونك الألبوم هذي هبط تقريبا عنده 8 أيام، أغنية عمرو دياب بحاول، الأغنية هذي اللي حاول عمرو دياب أنه يتواصل فيها مع عدة موسيقيين أخرين ويكون الأغنية

نمشيو للمرتبة التسعة حاضرة معنا اليوم في الأبل ميوزك. نحكيو زيد على أغنية عاملة الحقيقة سكسي كبير برشا. دونك باش نعطيكم بالأرقام. دونك عاملة زوز ملايين عندها 8 أيام بركة. الحقيقة الأغنية هذه عاملة 24 ألف إعجاب على يوتيوب وفي الأبل ميوزك حاضرة معنا في المرتبة التسعة. دونك تو دو سويت نسمع أغنية عمرو دياب الألوان.

مكملين مع عمرو دياب والألبوم نتاعو وحبيتك. دونك باش نمشيو للمرتبة الثامنة بأغنية أخرى لعمرو دياب، غياب وفراق. الأغنية هذه عاملة زوز ملايين فاصل واحد مليون، عندها 8 أيام. نذكروا أنه عمرو دياب هو الحقيقة من بين الفنانين ويعتبر الفنان رقم واحد في العالم العربي، ليدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعدد جوائز الميوزك أورد وأغنية الألوان. دونك تو دي سويت نسمع أغنية غياب وفراق.

سينو مكملين مع الألبوم اللي حاليا رقم واحد في العالم العربي. دونك باش نمشيو للمركز السابع بغنية أنا معاك. الغنية هذه زادة كيف كيف محطمة أرقام قياسية، زوج ملايين في 8 أيام بركة. دونك عمرو دياب نذكروا أنه هو بدا مسيرته الاحترافية عام 83، دونك 1983 بدا المسيرة متاعه بألبوم اسمه زمن البودر، واليوم يوصل التألق متاعه بأغنية أنا معاك من ألبوم حبيتك.

وصلوا للمركز السادس ومع النجاح المتواصل لألبوم حبيتك اللي أحدث ضجة كبيرة في نسب الاستماع في العالم العربي. نمشيوا لأغنية تأخر عتبنا اللي عاملة 2.5 مليون متابعة.

مازلنا متواصلين معاكم دونك متواصلين ونوصلوا للمرتبة الخامسة والمركز الخامس مع عمرو دياب. انا باش نطلعوا الريتم شوية ونطلعوا الايقاع. دونك نذكروا انه عمرو دياب ولد في مدينة بورسعيد قبل منه يولي الاسطورة اللي نعرفوها اليوم مع اغنية لولا البنات من البوم حبيتك. حبيت نذكركم انه الاغنية هذه تقريبا على اليوتيوب عاملة طوى زوز ملايين مشاهدة في 8 ايام برك.

من زمان كاملين ومازال عمرو دياب يتحفنا بالالبوم نتاعو حبيتك. وباش نسمع الاغنيه حبيتك اللي سمى عليها اسم الالبوم نتاعو. الاغنيه هذه زاده كيف كيف عامله 2 ملايين على اليوتيوب.

بش نمشي في التوب 3 ونبدلوا الأجواء شوية وبش نبعدوا على عمرو دياب وبش نمشي لغنية أخرى حاليا عاملة ثنائية مرعب وقتلي نحكيه على مروان بابلو ليجاسي وحاتم باس عاملين غنية اسمها شفت الكلام حاليا عاملة 646

وصلنا من المرتبة الثالثة باش نتعدوا تو دو سويت للمرتبة الثانية وباش يرجع لنا مرة أخرى عمرو دياب بغنية أخرى مسميها قلت لك. الغنية هذه عاملة 4.6 ملايين مشاهدة على اليوتيوب.

من أغنية قلت لك باش نمشيو للقمة والتوب وان وخارج قائمة ألبوم حبيتك العمرو دياب باش نمشيو لتول ايت اللي الحقيقة عامل تريند كبير من خلال الأغاني متاعو اللي هي أغنية طوى جريئة أوي. الأغنية هذه اللي ما تتفاجئوش كيف نقول لكم اللي هي عاملة حاليا 5 ملايين على اليوتيوب.

0: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك، اكتشف عالم الأناقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدات، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل احسن اثر. وبالنسبه للي خمم في الطريق والثنيه، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك اقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الاسعار لا تقبل المنافسه. كونفورت ديكسيلونس بلوس، شارع الامير عبد القادر البحيره، وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943، 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك. مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنانة التونسية إيمان.

0: أسعار التذاكر 25 دينار و 40 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي وانطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تونسيتي ليلا وأكسجين أفام.
1: عايش وحدي بريكا في خيري شرني.
2: نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي على ركح مسرح الهواء الطلق ببنزرت. نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي يوم السبت 1 أوت 2026 انطلاقا من الساعة 10 ليلا. للحاجز زوروا موقع تذكرتي بلاطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تونس سيتي ليلا وأكسجين أفام.

0: Oxygène, la belle gare.
1: Radio Oxygène FM.
2: صح كيف على الموجه صح كيف على الموجه الموجه موجتك صيف على الموجه. مرحبا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا بكل المستمعين المستمعات. كيف تسمعوا صيف على الموجة وكيف تسمعوا صوت الموجة اكيد باش نحكيو على تبحيرة جميلة برشا برشا باش نزوكم ليها. الحقيقة انا ما حبيتش نبعد لبعيد برشا وإحنا عنا زين الكل في بنزرت وعنا باقة جميلة برشا من البحورات المزيانة. حبيت نهزكم البلاصة مش بعيدة برشا نحكيو على رفرافة الجميلة اللي هي الوجهة السياحية متاعنا اليوم الساحلية الخلابة في تونس وفي بنزرت وفي معتمدية راس جبل اللي معتمدية راس جبل الحقيقة جميلة جميلة بجميلة بشكل لا يوصف. دونك نحكي على رفراف اللي هو كما قلنا وجهة سياحية جميلة يشتهر بالمياه الصافية متاعه والمناظر الخلابة زيدا كيف كيف الأشجار الجميلة متاعه والطبيعة الساحرة. تبعد المنطقة نحو 60 كيلومتر عن تونس العاصمة و40 كيلومتر على بنزرت. دونك نحكي شوية على مميزات بحر رفراف. فيه مياه صافية فيه رمال نقية برشا الحقيقة العائلة الكل تمشي غادي تعدي تبحيرة مزيانة برشا برشا ناس حتى من مثلا ولاية تونس من نوبة أريانا وجهتهم الأولى ديما بحر رفراف الجميل. وفما شكون حتى اللي يكريو بلايس ويقعدوا غاديك يعديوا الصيفية متاعهم. والحقيقة هو البحر يعتبر ولا فصل الصيف يعتبر زادا مورد رزق عند برشا عائلات خاصة اللي عندهم ديار غاديك على البحر. دونك في الصيف يكريو الديار متاعهم للعائلات باش يقعدوا غاديك ويعديوا أيامات متاع خلاعة. دونك هذيك هي تتحرك تصير حركة اقتصادية كبيرة زادا كيف كيف نحكيو على رفراف الحميري والمنطقة هذيك زادا الحميري وين تصير الحقيقة في الليل زادا حركة كبيرة برشا. الناس الكل تخرج تشري تي تشري الحاجات اللي تكون معروضة غادي وتصير حركة اقتصادية كبيرة يدور الدولاب والناس الكل تبيع وتسترزق. دونك نعاودو نحكيو شوية ونعطيو معلومات اللي هو يقع في ولاية بنزرت ضمن معتمدية راس جبل يحده شمالا وشرقا البحر الأبيض المتوسط. يعتبر متنفس رئيسي لسكان المناطق المجاورة. دونك إذا كان أنتم قاعدين تخمون باش تمشيوا تعملوا تبحيرة ولا الكونجي متاعكم باش تخرجوه الفترة القادمة ما تخموش بعيد وما تبعدوش لبعيد خاطر الوجهة جميلة محذاكم ماهيش بعيد عليكم. نحكيوا على رفراف الجميلة سيدا كيف كيف معروفة بسلسلة من المطاعم والمقاهي الفخرة الموجودة غاديكا في المنطقة هذيكا والحقيقة اللي كيف الكل غادي سيرفيا بالعلاخر. دونك تحية كبيرة لأهالي راس جبل وين مقعدين يسمعوا فينا وتحية كبيرة لكم انتم الناس الكل. دونك هذه هي الوجهة اللي حابين نقترحها عليكم اليوم في ريفريش إن. دونك عليكم كان إذا كان كما قلنا محضرين بروغرام مزيان تمشيوا غديكا وتستمتعوا بالوجهة الساحلية الهادئة الساحرة اللي تجمع بين سرقة البحر وعرقة الطبيعة الجمالية وأيضا زادة كيف كيف ممتازة برشا برشا. دونك هذا هو لليوم حديثنا كان على رفراف وبحر رفراف الجميل. نتقابل إن شاء الله الأسبوع القادم في ريفرشين باش نحكيو على بحر جديد وموجة جديدة. وميرسي بوكو اقعدوا معنا في الاستماع في صيف على الموجة.

نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي على رقح مسرح الهواء الطلق ببنزر. نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي يوم السبت 1 أوت 2026 انطلاقا من الساعة 10 ليلا. للحاجز زوروا موقع تذكرتي بلانتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، جيني سيتي، ليلا وأكسجين أفر.

0: مرحبا مرحبا، هذا هو وليد الصالحي عويشة، الغنية هذه تسمعوها إن شاء الله لايف نهار 1 أوت 2026. أنت اللي قاعد تسمع فيها طوى ولا قاعدة تسمع فيها طوى وعندكم أحبابكم وصحابكم تحبوا تمشيوا معاهم الحفلة وليد الصالحي، اليوم نربحوكم زوز تكيات الحفلة وليد الصالحي. إنعم دونك في مهرجان بنزرت الدولي، دونك عليكم كان تسمعوا السؤال اللي باش نقولوا اليوم واللي هو سهل برشا برشا برشا. سؤالنا اليوم يقول شنو هو اسم العرض اللي باش يقدمه وليد الصالحي في مهرجان بنزرت الدولي؟ خطر وليد الصالحي العرض نتاعو مسميه اسم، دونك الاسم نتاعو مسميه في العرض وتحدث فيه في برشا حوارات صحفيه، عملها حتى في اذاعه اكسجين اف ام وقت اللي زاد هبط الفيديو كيف واكبنا الندوه الصحفيه نتاع مهرجان بنزرت الدولي. دونك وليد الصالحي عمل العرض نتاعو واعطاه اسم جديد وروح جديده، دونك احنا سؤالنا لليوم شنو هي اسم عرض وليد الصالحي نهار 1 أوت 2026؟ انت اللي قاعد تسمع فيها طوى تحب تمشي انت وصاحبك، تحب تمشي انت والعائله، احنا نربحوك زوز تيكيات العرض وليد الصالحي وتمشي تعمل برشا برشا جو، خاطر نعرف الحقيقه انه برشا فيكم يطلبوا فينا ويسالوا على تسكر نتاع عرض وليد الصالحي. العرض وتسكر موجودين ان شاء الله تلقاوهم معنا، واذا اكسجين فهم تربحكم زوز تسكر صالحين بزوز اشخاص، ما عليكم كان تجاوبوا على السؤال وتطلبونا على 1 10 80 90. احنا زاد بدورنا نسمعوا اجاباتكم وان شاء الله تكون من نصيب كل حد يحب برشا برشا وليد الصالحي ويحب يمشي يعمل جو نهار 1 أوت 2026. نعاود نذكركم بالارقام اللي تطلبونا عليهم 1 30 10 80 90 53 53 51 53. دونك ما عليكم كان تشاركوا معنا وتطلبونا وتجاوبوا على السؤال البسيط السهل شنو هو اسم عرض وليد الصالحي في مهرجان بنزرت الدولي. اقعدوا معنا راجعين ومتواصلين.
1: جلاسيت ولا مازلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار، اعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غورد ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لما 10 خطوات ياغورد ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما، لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي. ياغورد ديليس جلاسي المنفعة.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديره ولا شيء. يوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. يوزاليس ماركت تلقاو الهبره ب 37 دينار و900، الكرومه ب 32 دينار و900، الفكره ب 35 دينار و900، اما الصدره المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل افار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية ملك المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
1: اشنو يعني تبع الضمان؟
2: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان.
1: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي، عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام اثنين، توا خبرة سنين، ثقة وأمان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي، خلي بالك وثمان، خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش، غياج، فيغ بلا، بليكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيغ، توال دو غوفيتمون. هذا الكل، معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وبأحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتية،
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
3: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفولاين 57 039 00 00.
0: Sopat Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopat Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopat Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopat Distrigo, irafqo, ou bensiha al-karhabtek iwaddouk. Ou ma'ahom, tinsa shqa wata'ak. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفولاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448 والا 27 957 613.
4: مسرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزاد تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيه الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
5: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى كي رامانو جان؟
6: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته رامانو جان. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كي التلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بارادته يكمل في رامانو جان. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنة زيدة رامانو جان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلامذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جان تعلن فتح رامانو جان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

0: انها هترجع تاني
1: بمزاجها. اكسجين
2: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة. مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، كل حد قاعد يسمع فينا طوم عاد الموجتو على موجتنا. دونك قبل الفاصل كنا طرحنا لكم سؤال، قلنا شنو هو اسم عرض وليد الصالحي نهار 1/2/2026 بمهرجان بنزرت الدولي. نشكر برشا الناس اللي كلمتنا وتفاعلت معنا وحبت تجاوب على السؤال، طلبونا حتى شكون من الحمامات معناها خارج ولاية بنزرت. ميرسي بكل الناس الكل اللي اعطت ثقتها فينا، ولكن زادة حاضرة معنا توا في المباشر سارة المجري. أهلا وسهلا، مرحبا يا سارة.
3: ألو عسلامة.
2: مرحبا، إيش نحوالك؟
3: والله الحمد لله.
2: باهي، أحكي لي أنت توا عائلة كاملة توما مغرومين برشا بوليد الصالحي، تحبوها، أحكي لي شنو الأجواء؟
3: أي والله إحنا الفن الشعبي معناه تونسي بتاعنا مغرومين به العائلة كل.
2: أي بلا عندك الإجابة متاع سؤال اليوم. هيا
3: كيد
2: بي، ما نعود نذكرك بالسؤال اللي هو يقول شنو هو اسم عرض وليد الصالحي اللي بش يعملوا ان شاء الله في ركح مهرجان بنزرت الدولي نهار 1/2/2026.
3: عرض هكا نعيش.
2: هكا نعيش العرض اسمه.
3: هاي
2: متأكدة؟
3: متأكدة.
2: ملايا للا ألف ألف مبروك، ربحت معنا تذكرة العرض وليد الصالحي. شكون بش تهز معاك للعرض ان شاء الله؟
3: باش
2: نهز بابا. انتي بوك مغرومين مالا؟
3: ايوه كده نهزو امي.
2: اي باهي، ما نهزو اكيد، اشتقد وحدة هي ديجا اللي كلمت امك هي.
3: ايه
2: يلا ان شاء الله الف الف مبروك، ان شاء الله تمشي انتي والعائلة الكل تعملوا برشا برشا جو. دونك انتو ما زادت نجمو تربحوا كيف سارة، دونك ديما عبر موجات اذاعة اكسجين اف ام، زادة كيف عن طريق برنامج صيف على الموجة تربحوا ديما تساكر للربح في مختلف عروض مهرجان بنزرت الدولي. ما عليكم كان تقعدوا في الاستماع وتتابعونا وتجاوبوا على مختلف الاسئله اللي باش نطرحوها في البرنامج. سينو الحقيقه باش نمشيو لفقره فيستيفال اللي ديما عودناكم بها، فقره فيستيفال اللي باش نمشيو نعطيوكم شنو ينتظر فيكم في مختلف المهرجانات الصيفيه اليوم. الحقيقه ما تبعدوش البعيد وما لازمكمش تبعدوا البعيد، واللي ماهوش ماشي اليوم للجو الحقيقه باش يفوتوا شطر عمره، خاطر كيف نحكي لكم على ايمان الشريف وايهاب توفيق الزوز حاضرين اليوم في ركح مهرجان بنزرت 30 جويلية 2026، لازمكم تكونوا موجودين خاطر الحقيقه إيمان الشريف عندها بيريود كبيرة وهي تحضر العرض الخروبة. وزادة كيف كيف باش نحكيه على إيهاب توفيق اللي جاكم وجاء في ديه بارش غنيات مزيانة، سواء الجديد متاعه اللي تعرفوه وتحبوه، ولا زادة الغنيات اللي بتبيعة الحال القديم متاع إيهاب توفيق جديد وخلق لوحنا نجاحات الألفينات التسعينات، الغنيات الكبيرة اللي حبيناها لإيهاب توفيق وتستمتعنا بها. دونك اليوم إيهاب توفيق باش يكون إن شاء الله في ركح مهرجان بنزرت الدولي حصريا، باش تسمعوا برشا اغنيه هي جميله جميله برشا باش تستمتعوا بها، وخاصه زاد فما مفاجاه انه ايمان الشريف وايهاب توفيق الزوز باش يكونوا على السين على الركح ومحضرين غنايه ياسر ياسر مزيانه. ايمان الشريف في تصريح على اذاعه اكسجين اف ام في عده مناسبات تحطت على انه يستنى فينا الناس اللي باش تكون حاضره في العرض، ديو يرعب باش يجمع بين ايمان الشريف وايهاب توفيق. الحقيقه ما فما حتى شيء، خليكم اليوم ما تمشيوش وتتفرجوا في العرض الاستثنائي، العرض الجميل برشا الإيهاب توفيق. دونك إن شاء الله زادة بالتوفيق لهم الزوز اليوم، خاطر الحقيقة برشا خوف وبرشا ستريس وبرشا إيمان كبير بمهرجان بنزرت الدولي وبركح مهرجان بنزرت الدولي، خاطر برشا فنانين تعديوا على ركح مهرجان بنزرت الدولي يقولوا عنده هيبته الخاصة، وركح مهرجان بنزرت الدولي يلزموا تحضير كبير كبير برشا على غرار بقية المهرجانات. دونك إن شاء الله التوفيق، واليوم زادا ما تنساوش دونك تمشيو وتتفرجوا في العرض هذا. سينو زادا ما تنساوش زادا كيف كيف نهار 1/2/2026 عرض وليد الصالحي عنوانه هكا نعيش. دونك ان شاء الله العرض هذايا باش يكون موجود في ركح مهرجان بنزرت الدولي نهار 2/2 تعمني، والعمل بوليميك كبيره واليوم باش يكون حاضر معاكم مره اخرى. دونك الشامي معاه مرتضى زوز الثنائي هذايا محضرين حاجه كبيره كبيره برشا وتحضيرات كبيره باش تكون على ركح مهرجان بنزرت الدولي. ونعاود نذكر زاد نهار 4/2 رامي عيش باش يكون موجود على ركح مهرجان بنزرت الدولي، 6/2 ان شاء الله عرض الزيارة اللي الناس الكل ديما متعودة على العرض هذايا يحقق ديما نجاح كبير كبير برشا، وحتى الناس ديما يطالبوا بأنه يتم معاودة العرض هذايا وبرمجته للمرة الثانية. سينو نهار 9 أوت عندكم عرض بوتشاغ، ونهار 11 أوت أمينة فاخت ترجع لكم بعد ما كانت عاملة والموجودة في عرض في مهرجان بنزرت الدولي، اليوم تكون حاضرة معكم أمينة فاخت. نهار 13 أوت آدم باش يغني في عيد المرأة التونسية. نهار 15 أوت عرض للطفي بوشناق، ونهار 17 أوت العرض زاد المنتظر لكازو، ويكون الاختتام إن شاء الله 19 أوت لصابر أرباعي. دونك هذه هي أبرز العروض اللي تستنى فيكم في مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43. ما عليكم كان تكونوا موجودين غادي وتسكر ديسبونيبل موجودة في نقاط البيع التابعة لمهرجان بنزرت الدولي. هكا نكون وصلنا نهاية برامجكم صيف على الموجة. ميرسي بكل الناس كل اللي سمعتنا وتبعتنا، شكر كبير لكم. شان نتقابلوا الأسبوع القادم في برنامج صيف على الموجة، وتلقوني في الويكاند في ماتينال الويكاند. باي باي في رمان. صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة. امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تكي كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتالكار. بن سالم رنتالكار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتالكار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتالكار يوفر لك افخم لك راهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتالكار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
4: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
5: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
2: وجهي تحرق بالشمس، واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
5: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
2: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
2: ايكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
2: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: تمتع باقوى وامتع تجربه فرشه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، ارجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
7: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبون دو فانيت كلمونا على 22-908-708 كلمونا على 22-908-708
8: أوكسيجين FM تقدم لكم سيف صلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت زوز عروض يوميا 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل عروض بهلوانية وألعاب سحرية دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت أسعار التذاكر 20 دينار 26 دينار 40 دينار مع تخفيضات خاصة لجميع الويداديات كلمونا على 55-64-36-43 ريحة البلاد وين لما تتوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينه ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات صناعات تقليدية حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اودغا. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير غراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكراهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنف. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والاصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، احسن جوده وارفق الاسعار، من فري باني وحتى اي بي سي زيدا. تلقاو عنا سكالوبي بي سي، بابريكا، انديان، لي بروشيت تارتار بانواع الكل وبديغو جدد. وعنا زيدا لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، واي حاجه تستحقها مزرعه القيصر توفرها لك. عندنا اجود المنتوجات بارفق الاسعار. مزرعه القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعه القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
3: يا زياد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
4: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في باب ماطر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
6: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
7: أوكسيجين FM تقدم لكم سيف صني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة، من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك، من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي مليان
1: ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع

0: بلاسيتو
1: على مازلت
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومه فلاش مدار العطار عرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات يا غور ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثه ممزوج بوتي مع ثلاثه ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي يا غور ديليس جلاسي المنفعه.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير والعشاء وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
5: اصنيعي وتابع الضمان
6: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان.
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام اثنين توا خبره سنين ثقه وامان. اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان. خدمتهم في بروميي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غلياج فير بلا بليكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
6: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتية
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
7: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57 039 30 000.
8: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayedi amina. Majmoua wes aw kbira men qita al ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, t'offrirkom large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafqo, ou bensih al karhabtek iwaddouk. Ou ma'ahom, tinsa shqa w ta'ak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 والا 27 957 623.
9: مسرعتنا اتحلي لمتنا دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند سكالوب دو بولي غوتي داند هابرا داند وكوتليت بولي وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني اسكالوب دو بولي ماريني تشيكن وينجز ماريني بروشيت دو بولي ماريني وزاد تلقاو عنا برجر بولي وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس سكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
10: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى كي رامانو جين؟
11: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار اما الثقه هي اللي رجعته رامانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كي التلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بارادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقه والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلامذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين طالن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.

0: تكري كهرباء جديدة، كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار، بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكراهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنف. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
1: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق والثنية، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل السونيت. أنفو لاين 97 273 943 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
2: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين طالن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة لسنة دراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لاين 29 375 850.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي

آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: لينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم. أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم مع الزيتونة للأسفار. رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق والثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس، شارع الأمير عبد القادر البحيرة، وادي المرج مقابل السونيت. أنفو لاين 97 273 943 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك. مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنانة التونسية إيه.

0: أسعار التذاكر 25 دينار و 40 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تونيسيتي ليلا و أوكسيجين أفام.
1: عايش وحدي بالريكة في خيري شري.
2: نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي على ركح مسرح الهواء الطلق ببنزرت. نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي يوم السبت 1 أوت 2026 انطلاقا من الساعة 10 ليلا. للحاجز زوروا موقع تذكرتي بوطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تونيسيتي ليلا وأوكسيجين أفام.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير غراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكراهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
3: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
4: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير.ان

0: صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
1: أوكسيجين FM تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا 7 متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل. عروض بهلوانية وألعاب سحرية دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لما تتوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: لينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك، اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس، شارع الأمير عبد القادر البحيرة، وادي المرج مقابل سونيت. أنفو لاين 97 273 943 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 56 23 705 56، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكالعادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك. مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنانة التونسية إيمان

0: أسعار التذاكر 25 دينار و 40 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي وانطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تونيسيتي فيلا و أوكسيجن أفام.
1: عايش وحدي بريكا في خيري شري.
2: نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي على ركح مسرح الهواء الطلق ببنزر. نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي يوم السبت 1 أوت 2026 انطلاقا من الساعة 10 ليلا. للحاجز زوروا موقع تذكرتي بلانتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تونيسيتي فيلا و أوكسيجن أفام.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بس.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه مما سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: أنت تعرف علاش؟
3: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
2: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها على خاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها على خاطر ديما معانا،
2: ليل مع نهار،
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها على خاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: تكييك كهرباء جديدة، كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار، بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
1: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق الثنية، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
2: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين طالن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفو لاين 29 375 850.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تكري كهرباء جديدة، كليماتيزي أو توت أوبسيون، هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات، دي فواتور دو أود غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار، بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك أفخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستند. انفولاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائله ولا اصحاب، وحاير في بلا وحاير في دباره، مزرعه القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل، وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا،
0: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميق، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
3: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زيدا.
0: قل لي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في باب ماتر منزل جميل، وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
5: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين، ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
6: أوكسيجين اف ام تقدم لكم سيفسلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية و 9.5 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة، ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة، من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك. من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

Radio Oxygène FM.

0: راديو أكسجين FM.
1: وانت اللحن اللي في أنغامي، انت